قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

واحدة وحمي.

فأنذر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر.

والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر.

الأبيض وحمي.

دار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

0: فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

عليها حين يصبح رحيم يمسي سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها
0: وهو
1: 100 مرة
0: على كل
1: في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: انا سيدي المعنى والفصاحه بهالساحه العالجي وكل ساحه وسيف بيمسح الاعداء.

الكوارث راكعه تصحيح صاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعه ثماني.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة

0: لعام 2026 ميلادية الموافق للثالث من ذو الحجة لعام 1447 هجرية. صباح الخير دكتور أمين، تحية طيبة بعمر.
1: صباح الخير لكم،
0: تحياتي. وصباح الخير لزميلنا العزيز محمود إسكندر. إذن اعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وفي نابلس، وهناك أيضا مداهمة منازل لأسرى محررين وتكسير محتوياتها، التفاصيل في جعبة الدكتور أبو عمر. صباح الخير مرة ثانية، تفضل دكتور.
1: بالفعل صباح الخير لمتابعينا. الاحتلال نفذ فجر هذا اليوم عمليات دهم واعتقال في مناطق عدة من محافظة نابلس وأيضا مناطق أخرى من الضفة الغربية. هنا في نابلس الاقتحام كان إلى المدينة في ساعات الفجر الأولى تقريبا الساعة 2، كان اقتحام من جهة حاجز صرة وأيضا من جهة حاجز حوارة، والاقتحام تركز في عدة مناطق. كان هناك اقتحام لمنطقة المخفية، منطقة رفيديا، مخيم العين. في منطقة المخفية وطلعت عبد الرحيم محمود تم اعتقال علي الصفدي من سكان، طبعا الأصل من سكان عريف جنوب نابلس، تم اعتقاله من منزله في هذه المنطقة وهو ضابط في جهاز المخابرات الفلسطيني يعني عسكري. أيضا تم اقتحام عمارة كلبوني وحيث هناك شقة للأسير المحرر زكي الأنيس، تم تحطيم محتوياتها. طبعا زكي الأنيس أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال خلال الانتفاضة الثانية، وأمضى تقريبا 10 سنوات باعتقادي أنه أمضى في سجون الاحتلال، وتم اليوم اقتحام منزله وتحطيم محتوياتها كما وردنا من مصادر محلية. أيضا تم اقتحام بلدة برقة شمال غرب نابلس واعتقال الشاب عدي ماهر صلاح، إضافة إلى اقتحام بلدة وصرين جنوب نابلس دهم أحد المنازل، وسبق ذلك في ساعات الليل حرق ممتلكات مواطنين في بلدة وصرين. أيضا في مناطق أخرى من الضفة الغربية سجلت عمليات دهم واعتقال، كان هناك اقتحام لقرية حزمة في منطقة القدس المحتلة وحوالي 10 معتقلين جرى استجبابهم وغالبيتهم تم إطلاق سراحهم. أيضا قبل قليل تم اقتحام بلدة قباطية في منطقة جنين، وفي جنين أيضا تم اعتقال الشابين محمد إبراهيم حناني ومحمد نعيم حناني من بلدة عراني في قضاء جنين. هذه تقريبا أبرز عمليات الدهم والاعتقال اليوم بالضفة الغربية.
0: نعم أبو عمر، مداهمة منازل للأسرى المحررين، شو الرسالة اللي بتكون؟
1: طبعا الاحتلال لا يترك أي معتقل أو أي ناشط فلسطيني من عمليات الدهم والاعتقال أو الاستجواب. طبعا الاحتلال عنده أكثر من سياسي في هذا الموضوع. بعض الناس من باب الوقاية خاصة كانت ملفاتهم فيها بعد عسكري وفدائي بتم اقتحامها من قبل ضابط مخابرات جديد للمنطقة من أجل إيصال رسالة. أحيانا بتخلل عملية الاقتحام استجواب ساعة ساعتين، أحيانا نقلوا لمركز توقيف قريب زي معسكر حوارة معسكر سالم استجواب لعدة ساعات ثم إطلاق سراح، وإيصال رسالة أنه أنت أمام أعيننا. هذا هي الرسالة. وأحيانا هو عمليات يعني ترويع للمواطنين عشوائي، بيكون اقتحام لهذا المنزل تحطيم محتوياته من أجل استمرار في معاقبة المعتقل حتى بعد إطلاق سراحه من ملفه الأمني.
0: نعم امبارح أبو عمر أيضا أوضاع الأسرة في سجون الاحتلال، في أي تفاصيل جديدة؟
1: طبعا خلال الأيام الأخيرة أطلق سراح عدة معتقلين من أكثر من سجن، تم إطلاق سراح صلاح أبو شلال من مخيم بلاطة وأيضا آخرين تم إطلاق سراحهم. والمشهد نفسه، المشهد الأسير لما يطلق سراحه
0: هو
1: يعني هو حالة يعني ضعف بالوعياء بالجسم، نزول بالوزن كبير جدا، وأيضا اللبس اللي بتم فيه إطلاق سراحه هو اللبس المطرف عليه داخل سجون الاحتلال اللي بتم فيه إطلاق سراح الأسير وإفراج عنه بهذا الزي من أجل إظهار أنه بروح بجامة مش بزيه اللي تم اعتقال منه. هو رسالة أنه ما زال نمارس الإذلال والتركيع والتجويع بحق الأسرى الفلسطينيين، وهذا منطبق أيضا على الأسيرات. لما أطلق سراحنا قبل أيام ذكرنا نفس الموضوع، حتى ذكرت إحدى الأسيرات قبل يومين أنه في شهر اللي احنا فيه حوالي 10 قمعات، يعني 10 قمعات فقط في شهر واحد.
0: هذا دليل كم الوضع في سجون الاحتلال صعب.
1: نعم بالفعل. نعم.
0: بسألوك عن أخبار الحواجز دكتور أمين.
1: تقريبا من الساعة 6 للساعة 6:30 لما تبعنا أخبار الحواجز كل الحواجز حول نابلس مفتوحة وغالبيتها حتى بدون جنود، يعني وكان لافت إلى نظر لنا الساعة 6 أنه أيضا حاجز عبارته مفتوح وبدون مضايقات، وهذا كان يعني غريب، دائما حاجز عبارته يبقى مشدد صباحا، ولكن الحمد لله الساعة 6 صباحا لما تبعنا أخبار الحواجز كان سالك.
0: كان سالك. نعم أخبارنا مستمعينا الكرام المحلية والأخبار السياسية، مخطط لبناء مدرسة حريدية في قلب حي الشيخ جراح، وامبارح سموتريتش أعلن رسميا أمر إخلاء الخان الأحمر وقال إن السلطة بدأت حرب عليه وهو سيشن حرب أيضا موازية.

0: الغازية. حماس ترفض تقرير مجلس السلام حول اتفاق غزة، وقالت إنها مغالطات تعفي حكومة احتلال من مسؤولياتها. وعلى الصعيد الدولي، تقدم في المحادثات، وترامب يمهل إيران بضعة أيام خروج ناقلتين صينيتين محملتين بالنفط من مضيق هرمز. نائب وزير الخارجية الروسي: مستعدة روسيا للمساعدة في المحادثات. ترامب يقول إنه نسنون الحرب مع إيران بسرعة كبيرة، ومجلس الشيوخ يدعم قرارا يحد من صلاحيات ترامب في حرب إيران. وعراقجي يتوعد بمفاجآت في حال استئناف الحرب على إيران. والخبر الدولي الأخير، فاينانشال تايمز بتقول إسرائيل استولت على 1000 كيلو من غزة وسوريا ولبنان. صباح الورد أبو علي، ويومك سعيد إن شاء الله.
1: يا صباح الخير،
0: طمني عنك يا حبيب.
1: والله الحمد لله رب العالمين.
0: إن شاء الله إنك دوما بخير وبصحة وبعافية بإذن الله رب العالمين. آخر التفاصيل أخي أبو علي.
1: اليوم الجو لطيف للغاية، اليوم حرارة هيك 23-24، جو مشمس إلى غائم جزئي، يعني جو شهر 3 أو جو آخر شهر 3 أو بداية شهر 4، يعني مش جو نهاية أيار أو الثلث الأخير من أيار. إن شاء الله رب العالمين هذا الليلة القادمة ليلة منعشة من جديد بمشيئة الله تعالى، في لمسة برودة مع ساعات الفجر، ولكن مش إشي كبير. إن شاء الله رب العالمين يوم الغد الخميس هناك فرصة لبعض الزخات المطرية وانخفاض آخر بحدود درجتين 3 درجات. يعني بكرة الخميس جو يعني جميل لطيف معتدل دافئ، مع فرصة كما ذكرت لزخات من الأمطار في الكثير من المناطق بمشيئة الله تعالى. إن شاء الله رب العالمين تعود الحرارة إلى الارتفاع الطفيف من جديد اعتبارا من يوم الجمعة. إن شاء الله رب العالمين جمعة سبت أحد أجواء ستعود أجواء ربيعية
0: بامتياز،
1: ربيعية وحول منتصف العشرينيات مئوية بمشيئة الله تعالى على الأقل حتى يعني يوم العيد أو أول ثاني أيام العيد. يبدو أن الجو سيبقى ربيعي لطيف دافئ معتدل في كافة المناطق، والله تعالى أعلى.
0: أي إشارات للعيد مبكر ولا كيف؟
1: لا بلشنا نحكي على العيد عن جو معتدل تماما.
0: نعم. الحمد لله رب العالمين. وإذا برضو برجع بقول يوم مع يوم بتضح الصورة أكثر وأكثر كل ما اقتربنا إن شاء الله.
1: أكيد.
0: يومك سعيد بإذن الله. تحياتي أبو علي، شكرا لك. أهلا أستاذ أيمن. صباح الخير لأخواننا المعلقين جميعا، الأستاذ علي برهم، عمر نوفل، رامي أبو ظهير، حلمي التيتي، حاتم الخواجة، عبادة المصري، محمد زهران حسونة، باسل المصري، طارق القاضي، إسماعيل الخراز، رامي الصالح، إسعد غزيح، مصطفى القصاص، بهي إبراهيم، يوسف الزمار، عبد السلام خليفة، سامر الحنتولي، هيثم قنابيطة، أم كاظم محمودة، أبو علي المسامي، أم وائل، فايق مسلم الحج، أبو عمار علاوي، يوسف حمور، ندى قاسم جبر، أيضا فتوح الحوح، أنس فريته، هشام حسين، أبو حامد، نائل عبيد، أحمد المدموج، جرير قناديلو، خالد الوادي، أيمن الحام، بشار استاتية، ماهر الششتري، زيد سعد، أبو سامر النجار، دعاء عزام العمودي، وخالد الصرميطي، وسوسن شلبي. صباح الفل لكم جميعاً.

0: مرة تانية تحية طيبة دكتور أمين. ما زالت ردود الأفعال على موضوع انتخابات حركة فتح حتى الآن مستمرة، وما بين يعني داعم ومؤيد ومبارك وما بين معترض. وخليني بس أقرأ لك لو سمحت في بيان صادر عن فهم الزعارير، بقول إنه تقدم بطعن واعتراض قانوني عن نتائج انتخابات، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت وفاء لمن وثق بقدراتي ودفاعا عن إرادتهم وثقتهم. ويبدو هو من الناس المعترضين على خسارته في الانتخابات.
1: هو كما ذكرنا زميلي سامر قبل أسبوعين أنه انتخابات المؤتمر أو المؤتمر نفسه، المؤتمر الثامن لحركة فتح، أخذ اهتمام كبير ليس فقط داخل حركة فتح، حتى بالشارع الفلسطيني وحتى الإقليم والدولي. يعني كان في متابعة لهم، ولاحظنا أنه السوشيال ميديا تمت بهذا الموضوع ما قبل عقد المؤتمر وخلال الأيام الأربعة اللي عقد في ثلاث أيام ثم إعلان النتائج في اليوم الرابع. هذا الموضوع طبيعي.
0: نعم
1: طبعا طبيعي. ليش؟ لانه حركه فتح هي اكبر فصيل فلسطيني وهي العمود الفقري لمنظمه التحرير الفلسطيني. هلا اختلفت انت معها، بتحبها بتحبهاش هذا شيء ثاني، لكن هي فصيل فلسطيني كبير وبالتالي الاهتمام بمخرجات المؤتمر في غايه الاهميه. ولكن انا اللي رصدته كالتالي، انه التعليقات سواء النقديه هي كانت داخل البيت الفتحاوي، يعني لم الاحظ حدا من خارج الاطار بيحكي تعليقات على النتائج. هذا أمر طبيعي أنه داخل البيت الفتحاوي وعلني، يعني هذا ممكن تكون شيء إيجابي أنه كثير فصائل الانتقادات الداخلية بتكون علني، وهذا شيء طبيعي. بالعكس أنا بعتبرها زي ما بتقول سكر ديمقراطية، سكر زيادة أنه اللي بنتقده النتائج أو اللي بأيد النتائج يكون علني. هذا الموضوع أمر طبيعي، وممكن ميزة حركة الفتح في هذا الموضوع أنه فيها أقطاب بطبيعتها فكرية سياسية تكتيكية موجودة بشكل كبير، وبالتالي فيه ملاحظات. هلا نأخذ هذا الموضوع بهذا الموضوع أنه هذا موضوع داخلي ولكن خرج على العلن أن هذا الموضوع. لا يعني ذلك أنه انشقاقات، أنا ما بتوقع أن هذا كلام انشقاقات، لأن فتح عاشت كثير من الأزمات من هذا القبيل. لكن هي الآن في آراء كثيرة جدا، ممكن بعض المناطق شعرت أنه هذا الشخص يستحق أن يكون بالمركزية أو بالثوري، وبالتالي عدم فوزه اعتبرته انتقاص من حقه، خاصة من شريحة الأسرى اللي أمضوا 20 و30 سنة و 25 سنة، أو الأشخاص اللي لهم بصمات واضحة، أو حتى الجيل القديم اللي هو 6 من أعضاء اللجنة المركزية اللي اعتبرهم يعني علامات فارقة خرجوا من الحلبة داخل حركة تحمل اللجنة المركزية. فهذا الموضوع هو سببه أنه في شخصيات بارزة طلعت، في شخصيات بارزة لم تنجح في الانتخابات والبعض كان متوقع أنها تفوز، وبالتالي هذا أحدث نوع من الجدال والنقاش. وباعتقاد أنه ممكن مع الأيام ينتس هذا الموضوع، لكن عمليا الأيام الأخيرة
0: يبدو النتائج نهائية.
1: طبعا نتائج نهائية، هل هو في بالنظام في مجال للاعتراضات حاليا، ولكن باعتقاد أنه الموضوع الآن بت يعني في هذا الموضوع وخلص، يعني ما أتوقع أنه في
0: بات خلف ظهورنا النتائج. نعم نعم نعم، هذه نقطة مهمة. أبو عمر، سموتريتش امبارح أعلن الحرب على الفلسطينيين وعلى السلطة الفلسطينية، وقال حرب عاتية بعد أوامر المحكمة الجنائية الدولية بملاحقته. ما رأيك؟ احنا راح يكون معنا ضيف الأستاذ أبي العبودي، وهو مدير مركز بيسان للبحوث والدراسات وخبير اقتصادي أيضا، ونتحدث معه بالشأن السياسي والميداني. لكن هذا الموضوع أخذ صدى على السوشيال ميديا.
1: بجوز البعض احيانا بيسالني، طب انت لما تجس نبض الناس مين احيانا بتسمع في الاراء هذه؟ احيانا السائقين، كون احنا بنطلع عمومي، فدائما السائقين من اكثر الناس متابعين للسياسه، بسمعوا من الناس، بسمعوا من الراديو في
0: السياره،
1: بتلاقي هو على مدار الساعه بسمع اخبار وبحلل. وعلى فكره دائما السائقين يعني قدرتهم على التحليل قوي جدا، لانه عايش الجو جدا. السائقين كلامهم بالامس وامس الاول انه الجاي علينا ايام صعبه، يعني هذا الكلام بيحكوه باللغه العاميه، بس ممكن هذا الكلام منطبق حتى على السياسيين والمحللين، انه القادم بناء على ايش؟ انه كل شيء بحكيه سموتريتش وبن غفير يطبق
0: من الاخر.
1: من الاخر يعني حتى سموتريتش بيقول انه قبل الدعايه الانتخابيه لما كان مرشح حاله اللي حكاه للحكومه بتطبقه، يعني حتى بالدعايه الانتخابيه. وهذا الشيء المؤشر اللي احنا الان متفقين عليه، انه كل شيء بهدد فيه سموتريتش
0: للاسف
1: للتطبيق. نعم. طبعا هذا كلام خطير جدا، وبالتالي هو بيتكلم عن محاصرة السلطة بشكل كبير، وممكن في عبارة حكاها للأسف يعني هي تعتبر طعن لنا كفلسطينيين، انه احنا بدنا السلطة فقط تبقى اللي هي في موضوع الخدمات الصحية وجمع النفايات، هيك بالحفل واحد
0: بالضبط.
1: فهو الان بده يعني يشلح السلطة كل مهاماتها وقدراتها سواء كانت السيادية ولا الأمنية، وبالتالي نتحول لدائرة خدمات محلية في هذا الموضوع. وهذا هو بسعى عليه سموتريتش. هلا نتنياهو يبدو بالعمية نخ، شو بده سموتريتش وبن غفير
0: بيبصم لهم.
1: هلا الشيء اللي بيفتخر فيه سموتريتش ويبدو حققه هو موضوع الاستيطان، يعني كل الآن الأرض الضفة الغربية فيها استيطان بشكل كبير جدا، وهو ذكر امبارح أنه كل البؤر الاستيطانية الآن تم شراعنتها. كل البؤر
0: أقمنا الاستيطانية. بيقول امبارح سموتريتش اسمه، أقمنا 100 تجمع استيطاني جديد ومعها 160 مزرعة استيطانية تحافظ على أكثر من 1,000,000 دونم من أراضي الدولة.
1: نعم.
0: في إشارة إلى بؤر المستوطنين المتطرفة التي أقيمت خلال الفترة الماضية في الضفة الغربية. نحن نخطط ونبني ونشق الطرق وننظم ونحول مشروع الاستيطان الريادي إلى أمر لا يمكن التراجع عنه. أنا فخور، كل الفخر فخور بكم، أشكركم يا مواطني إسرائيل على الثقة التي منحتموني إياها لأقوم كل ذلك باسمكم. كما قال، وصف السلطة الفلسطينية بأنها منظمة إرهابية.
1: نعم.
0: تسمى خطأ السلطة الفلسطينية، آسف هيك حاكي، جسم حقير أقيم في إطار عار أوسلو. وفق كل المؤشرات تقف خلف المس برئيس حكومة إسرائيل ووزرائها الذين يجرؤون على تنفيذ سياسة ترفع الرأس في مواجهة هذه المنظمة الإرهابية. على المستوى الشخصي، شوف شبول، لا يؤثرون فيه، أنا مستعد لدفع أثمان شخصية من أجل خدمة شعبي، هذا ثمن أن أطلب أن يطلب مني دفعه، فسأدفع بفخر ورأسي مرفوع. لكن على المستوى الوطني هم لا يمسون بنتنياهو أو سموتريتش بصفتهم الشخصية، هو بقول، لكنهم يحاولون المس بنا كرئيس دولة، وزير مالية، أوامر اعتقالي، إعلان حرب، وقد أصدرت كل القرار، أصدرت كثير من القرارات للرد على السلطة التي بدأت حربا ولن يكون إلا حرب في مواجهتها.
1: ولكن كلامه هذا واضح جدا وعلى المكشوف، وهو ماشي في هذا المخطط وبسعى لإنهاء السلطة بشكل قوي جدا وبحاربها، والمقاصة خير مثال على ذلك. وممكن امبارح جبت لقاء مع اقتصاد أنه السلطة ممكن الآن تصير مديون لإسرائيل.
0: صحيح.
1: لما الآن كل قضية ترفع على سرقة سيارة أو مقتل مستوطن قبل 30 سنة و 40 سنة، بالتالي بصير علينا احنا مليارات ندفعها للحكومة، بالعكس مش احنا بدنا منهم مقاصة، هم بدهم من المقاصة. وهذا كلام معناته تجويع للفلسطينيين بشكل كبير. والشيء الأخطر من ذلك أنه هل هذا العمل اللي بيعمله سموتش من غفير سيكون حصاده في الانتخابات القادمة لإسرائيل، وهل سيفوزوا بكميات أعداد كبير؟ هذا السؤال المطروح.
0: صحيح.
1: الفلسطينيين معولين انه يخسر الانتخابات القادمه، وبالتالي يعني يتم التراجع عن كل قرارات سموتش وبن غفير، وهذا كلام
0: يعني تعويل ممكن يكون مش دقيق.
1: مش دقيق
0: يعني للاسف هذا الكلام اللي احنا بنحكي. دكتور، الحكومه تواصل جهودها لتوفير دفعه من رواتب الموظفين.
1: يبدو انه في تسريب بالامس تم تداوله انه الحد يبدو فيه 50% وبالحد الادنى 2000 شيكل قبل العيد. هلا هذا الكلام يعني تم تداوله، وخاصة أنه مبارح كان في اجتماع الحكومة وكان من ضمنه تحديد موعد عطلة العيد اللي بتبدأ الثلاثة، الوقفة ثلاثة وأربعة وخميس وجمعة وسبت، يعني 5 أيام. وبالتالي أكيد الآن قبل يوم الثلاثة أحد اثنين القادم الأسبوع القادم بالأغلب سيكون هناك في نسبة.
0: هو يبدو 50% حد أدنى 2000 50%، يعني اللي بأخذ 10,000 أخذ 5,000
1: هيك
0: وحد أدنى 2000
1: 2000
0: حد نلبي. طيب بدي أقرأ تعليقات. يسعد صباحكم ياسمين، بتقول ياسمين عمر بتقول يسعد صباحكم في موضوع بداية بالمحاكم عنا، إنه القاضي بيحكي قدموا إخلاء سبيل لمواطن، ولما نقدم بقعد الإخلاء أسابيع مش داخل على القاضي، بحجة إنه كل فترة بيأشر على الملفات وبطلب كفيل تجاري، والكفلاء التجاريين أقل كفيل بطلب 1000 شيكل. لو أنت بدنا نضل شعب بجور على بعض. موضوع القضاء أبو عمر، وهي إشارة ياسمين بتقول عن موضوع المحاكم.
1: احنا طبعا لازم نعرف شغله، انه احيانا التطرق بالاعلام لقضيه المحاكم والقضاء في شويه محاذير، لانه القانون الفلسطيني سابقا بيحدد انه في قضايا ممنوع الاعلام يتدخل فيها بشكل معين مباشر. لانه بشكل مباشر، ولكن شكوى من المواطنه طبعا القضاء نفسهم بيشكوا انه في يعني حجم كبير جدا من الملفات المتراكمه، وبعضهم بيقول ممكن بدنا 10 سنوات لما نحل هذه الملفات، عبء وعدم وجود قضاء بعدد كبير، وعدم وجود محاكم بشكل كبير، وايضا الوضع الاقتصادي اللي انعكس على دوام المحاكم بايام معينه بالاسبوع، بالتالي في تراكم للملفات والقضايا، وهذا قد يكون انعكس على المواطنين والخدمه المقدمه لهم. وفي مطالبات انه زياده القضاء تعيين
0: هي في هو في تراكم ملفات مرعب، وتنساش مرت مرحله يعني في تقريبا تعطل وفيش دوام، وبالتالي كانت الأمور صعبة جدا في هذا الملف، فهي يعني تراكم المحاكم وممكن القاضي. طبعا هو كل قاضي بالمحصلة أدرى مثل ما ذكر الدكتور أمين بعمله، لكن إحنا نتمنى سرعة إتمام القضايا حتى لا تتراكم سنوات طويلة، واللي عليه يعني معاه أمر إخلاء وكذا تسهيل ملف، وخاصة قبل العيد دكتور، يعني بركي نروح وعيد عند أهله. في عنا فيديو خلينا نسمعه لأحد المحللين السياسيين بيحكي عن موضوع سموتريتش بيهدد. نسمع ماذا قال.
2: إنها الحرب، إنها الحرب، هكذا صرخ وصرح سموتريتش اليوم في مؤتمر صحفي مفاجئ. شو صار يا سموتريتش؟ محكمة الجنايات الدولية بتصدر أمر اعتقال ضدي وضد رئيس الحكومة، هاي إعلان حرب وسنرد بالحرب. طيب شو بدك تساوي؟ أصدرت أوامر الآن، وقعت وقع وقع وطلع رسالي بإخلاء الخان الأحمر. بصفتك شو؟ أنا وزير في وزارة الأمن. طيب وشو كمان؟ وكل هدف للسلطة الفلسطينية، اقتصادي عسكري أمني سياسي، سنهاجمه كل مشروع. إنها الحرب، إنها الحرب. طيب وشو؟ شو رأيكم بالحكي هذا؟ شو هالتهبيلة هاي يعني؟ الخال الأحمر صار قرار محكمة العدل العليا بإخلاء، وصار له عدة سنوات وأنت مش وأربع سنين صار لك وزير وما سويت شيء. اليوم جه أنت عارف إنه هذا قرار فاضي ولن ينفذ وكله كلام هبل، فقط بدك تلم أصوات. أنت اليوم في هذا التصريح سموتريتش يريد أن يحرج نتنياهو ويقول نتنياهو أنت ضعيف وأنا أستطيع أن أهاجمه كامل اليمين. وتفضل أنا أصدرت الأمر. طبعا في استطاعة رئيس الحكومة أن يوقف هذا القرار، والدول الأوروبية التزمت حكومة إسرائيل للدول الأوروبية بعدم تنفيذه، فراح نشوف قديش بسوى التزام الدول حكومة إسرائيل إلى الدول الأوروبية. خلينا نشوفك يا سموتريتش شو راح تساوي. أعلى ما خيلك اركبوا يا سموتريتش، كل شهرين وباي، فيا رايح كتر من القبائح. هاي أعمالك فقط بتضر بنتنياهو وتحاول تكوش صوت. لا يسعدك ذلك، أنت إلى سلة المهملات التاريخية ولن تكون في الكنيسة القادمة. قد ما أنت قصير، قد ما تنط بتضلك تحت الصرامة. هذا هو سموتريتش، لا تخلقه. وجماعة الهلع صلاح يخدوك الروعة، قال سموتريتش اللي بترجموا العبرية للعربي ولا فاهمين الله من حضرتهم. لكن هلع هلع هلع ولا هلع ولا عبالة. هذا وزير أضعف سياسيا من أن يقدم على هذه القوة.

يسعد صباحكم وصباح الخير لكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM. في اجتماعياتنا انتقلت رحمة الله على الحجة وفاء عبد الحق الوزني أم أسامة، وتعازينا للسائق العزيز أسامة الوزني أبو الأوسم بوفاة والدته، بيت الأجر في ديوان أهالي بيت وزن، وللنساء في بيتها قرب فيلا الإشلة. أيضا الحاجة بثينة الشول النابلسي أم أمجد زوجة المرحوم الحاج معاذ النابلسي، ومبارح يعني تعازينا مرة ثانية لآل النابلسي، يمبارح هي وابنها المرحوم الحاج أمجد كانوا يشيعوا في نفس الدقيقة، وصلينا عليهم في الحج نمر صلاة الظهر. هو توفي أول أمس مساء، كان لازم يتشيع مبارح دكتور، وربنا قدر في ساعات الفجر الأولى أمه تلحق فيه، فدفن الابن وأمه بنفس اليوم. الله يرحمهم، وتعزينا الحارة لهم، ولا شك مصاب جل. أيضا الحاج الفاضل جمال موسى دراغمي أبو مثير من أهلنا في اللبن الشرقية، والحاجة فايزة بدران من أهلنا في قبلان، وأيضا نعم الله يرحمهم جميعا، عظم الله أجركم بهذه الوفيات.

0: مبكر، بعت لي مسج أخره شوي. طيب يسعد صباحكم مرة تانية دكتور أمين. في مجموعة من المعلقين نقرأ الرسائل. أول نقول صباح الخير لهند الشريدة، غازي عنتري، خالد زبلح، أبو عدنان، غسان عامر، موسى الطنبور، أبو محمود، أبو وهدان، سماهر دوابشة، مازن النابلسي. صباح الخير ولأسعد الشخشير، فوز الشريف، عامر فطاير، دكتور مهر، أبو زنط، اسماء إشحادة، صباح الخير، إسماعيل، أبو إسماعيل، بشار أسمي، صباح الخير، سيد دلال، صباح الخير، رندا قادري، أبو محمود، أبو محمود، يوسف مزهر، تحية طيبة، أبو عمر وصهيب الأنيس، أيضا صباح الخير، صهيب اللي حكالنا عن اقتحام بيت شقيقه الأسير المحرر زكي الأنيس. وأيضا على البث المباشر بنقول صباح الخير لكل الإخوة المتابعين، أبو حمزة حموز، حسين دواني، أبو غالب عنتر، أبو حمزة الحلسة، دكتور سمير الخياط، نظمي قناديله، إمام محمد البزرة، وبشار إخويرة، أشرف قنابيطة، أم أحمد، يوسف الزمار، هند القدح، سامر أبو زعرور، خليل أبو ثابت، توحى الشامي، نجود يونس، أخونا عبد أبو أنس، عبد الناصر الجوهري، صباح الخير لأم أيمن تفاحة، خليل أبو ثابت بيسأل يجب إثارة موضوع التأمين لسن 60 سنة، كل دول العالم بعد 60 سنة. حاضر رح نحكي عليه. أخونا حسن حبيشة صباح الخير، موضوع الكلاب الضالة. ومبارح راديو حياة نشر فيديو لتعرض سيدة يبدو قرب فندق القصر بهديك النواحي، كانت بتمشي بالشارع وهاجمتها بالنهار كلاب بالنهار هاجمتها كلاب ضالة. فأبو عمر موضوعين، موضوع التأمين فوق سن 60 سنة.
1: التأمين حسب شركات مختلفة وحسب الفئات، يعني مثلا في كثير من كبار السن بيكون فوق 60 وبكون ملحق مع أحد أبنائه أو بنته، يعني في كبار السن بيكون يعني ضمهم لتأمينات. هسا التأمين منفصل لكبير السن، ما عنديش أنا خبرة، الموضوع ممكن بحاجة لحدا من شركات التأمين أو مندوبية
0: يحكوا عن هذا الموضوع.
1: موضوع الكلاب الضالة بجوز من أكثر الإذاعات والمؤسسات اللي بتحكي عن الموضوع حياة، ولكن الموضوع يبدو يعني متشعب، وموضوع قد يكون في وضع امني معين في لحقتها، ويبدو انه
0: هي عماله بتكرر، صار يزيد عددهم دكتور.
1: انا التقيت مع شخص من محبي الكلاب، يعني محبي الكلاب او بيقتني الكلاب، وبقول بالعكس، بقول ممكن الحدث بيصير مره من كل حال، من كل يعني سنه مره، بتقول ما تخلوه هو الحال العام. بقول انا في بيتي مقتني حوالي 6 كلاب وبهتم فيهم، وما بيتوا لا ناس ولا حدا. بصراحة يعني انت احيانا بتتحير، ناس مع وناس ضد موضوع هذا، بس هي الشكاوي كثير جدا، وبتشعر فيش يوم بتمر على الإذاعة اللي بيجينا شكوى، خاصة مرحلة توجه الأطفال الصغار. نعم. هون رياض الأطفال والروضات لما ديسهم صباحا كيف بيكونوا متواجدين في أمام بيوتهم أمام شوارعهم. بالتالي بصراحة هذا الموضوع مناش نكون منحط على طاولة البلدية في إدارتها الجديدة مع السيدة عنان الأتيري، لكن هي عندها حمل كبير، وبالتالي إن شاء الله يكون موجود يعني في الأيام القادمة والأسابيع القادمة في بعض الحلول على الأقل في وسط المناطق السكنية الكثيفة السكان.
0: نعم، هذا موضوع مهم. أنا
1: امبارح فكرة تم تداول فيديو لخان نزير في رام الله.
0: أها، شفته ساعة الصباح بكزدرو.
1: يبدو بشارع الإرسال يعني.
0: فيها بكزدرو. صحيح. شفناهم للأسف. نعم. الشديد. هو أنا مثل ما فهمت السبب شغلتين، جوز تستغربوا إنه قلنا لكم إنه الاحتلال سبب رئيسي في الموضوع، وكل شيء بدك ترمي على الاحتلال. الجدار الفاصل لما بني وشيد سبب مشكلة في الموضوع البيئي، في التنوع البيئي، التنوع الحيوي والحيواني الموجود، وحصر أنواع معينة من الحيوانات وتسبب لها في مشكلة في تواجدها. كمان المستوطنين بيطلقوا في القرى عشرات الخنازير، وللأسف إذا بدنا نحكي عن حالنا موضوع النظافة موضوع كتير خطير ومهم في موضوع انتشار الكلاب الضالة وانتشار هاي الأفات. فبالتالي إحنا إلنا وعلينا، يعني في تقصير من طرفنا، وفي الاحتلال عنده لا شك سياسات بالنسبة لهذا الموضوع اللي هو موضوع الكلاب الضالة والحيوانات والخنازير تحديدا، وموضوع التنوع البيئي والحيوي اللي سببه جراء هذا الموضوع. في عنا فيديو تاني قبل ما ينضم إلينا ضيفنا الأستاذ أبي العبودي، عنا فيديو اقتصادي دكتور طارق الحاج بيحكي إنه 200,000 موظف حكومي بيشتغلوا شغلتين دكتور أمين بسبب الوضع الصعب اللي بمر فيه. خلينا نسمع.
2: معظم من يعمل في القطاع الحكومي اللي عددهم تقريبا 200,000 بيشتغلوا شغلة ثانية، وبعرفهم بشكل شخصي، بيشتغلوا شغلة ثانية. بدون ما أدخل بتفاصيل شو الشغلة الثانية، لكن الشغلة الثانية هي شغلة قانونية، شغلة من عرق الجبين، حتى لو كانت بتعتمد على الجهد العضلي أكثر من الجهد الذهني. يعني تخيل بيكون مدير مدرسة أو مدرس مدرسة، ومش عيب طبعا، الشغل مش عيب، وبيشتغل بعد الدوام بيشتغل على تاكسي، هاي هاي هاي هاي هاي أبسط، ولا بروح بليط.
0: دكتور أمين، هو فعلا هو الشغل مش عيب بالعكس، لكن هذا دليل على إنه الموظف اللي كان في فترة معينة يعني شوية أموره مستقرة، ما بقول مرفه لكن كانت أموره مستقرة، يروح تنتين تنتين ونص، يضلوا مع بيته مع أسرته، اليوم لا، بيروح الساعة 12 بالليل دكتور. نعم. بيكون عنده شغلة تانية.
1: طبعا حاجة الناس وطبيعة الحياة المكلفة جدا، أصبح الراتب 2000 وحتى لما كان 3000 ثابت لم يكن يكفي لأسرة مكونة من 4 أفراد، ما بالك لما يكون أحيانا 7 أنفار في بينهم طلاب جامعة أو طالبة جامعة بينهم طلاب مدارس، وبالتالي الحياة كانت مثقلة بالتكاليف، فبالتالي كان يضطروا للبحث عن عمل آخر. طبعا أنت لما تكون بالبيت بيشتغل شغلتين، أحكوا لنا عن كسات اجتماعية وحتى ونفسية حتى على البيت، يعني فيش الأب كوش موجود، بيضطر يشتغل متعب، ثاني يوم لما يروح وظيفته بيكون تعبان، فبالتالي هذا كان له انعكاسات كبيرة، لكن هو مضطرين يعني
0: للأسف الشديد. امبارح كان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يدين اعتقال الاحتلال لرئيس نقابات عمال تركيا محمود أرسلان، أدان اعتقال الاحتلال لرئيس اتحاد نقابات عمال تركيا محمود أرسلان اللي كان يا أخواننا في السفينة القادمة إلى قطاع غزة. أرسلان حسب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين معروف بمواقفه الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، وكان كثير من المرات يشارك في دعم الشعب الفلسطيني، ومين مع نائبته القائدة النقابية فاطمة زينجن وكافة المحتجزين الدوليين اللي الاحتلال الإسرائيلي اعتقلهم بعد ما سطى على الأسطول اللي مكون من 54 قارب الاحتلال اعتقلهم جميعا دون استثناء.
1: عددهم حوالي 450 شخص.
0: 450 شخص. أنا حضرت عشرات الفيديوهات، كاينين مصورينها يا أبي يعني في دورهم أو قبل ما ينطلقوا، بقولوا لن تشاهدوا هذا الفيديو إلا إذا اعتقلنا، فيبدو محاطين الفيديوهات عند ناس لما اعتقلهم الاحتلال صدروا هاي الفيديوهات، منهم مغاربة يا أخوانا، توانسة أنا شفت، أطباء من كل دول العالم بقولوا، حتى في سيدة في فيديو أنا نزلته ستوري عندي بتخاطب البحرية الإسرائيلية بحامل الميكروفون وجوا السفينة، وبتقولهم نحن مهنيين، نحن أطباء، لا نحمل سلاح، نحن مهمة إنسانية، نحن في الأراضي الدولية كذا كذا، ومع هيك الاحتلال اعتقلهم جميعا وما سأل في الموضوع ولا للأسف فرقت معه. نعم، قبل قليل زملائنا الصحفيين بيتحدثوا عن وفاة الشاب عبدو حسام عبدو عقروق. تعزينا الحارة لعائلة عقروق الكرام بوفاة الشاب. نعم، صباح الخير للسيدة غادة عبد الهادي مرائد، شادي حنون صباح الخير، أخونا أيمن خالد، سوسن باكير وحامد الكتوت، صباح الورد لكم جميعا، أحمد أبغليون، جمال قناديلو، نظام أبو أحمد، نوفل أبو كشك، أبو وفد طوباصي، محمد جمال جبر، سعد خضرية، بلار حموضة، علي الشنتير، بشار الجابي، وجواد هواش بقول بلشوا نهاركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بيان صادر عن مجموعة محامين من أجل العدالة بتقول إنها بتنظر بقلق بالغ لصدور قرار عن محكمة صلح نابلس يقضي بإدانة الناشط مزيد سقف الحيط والحكم عليه بالسجن لمدة سنة على خلفية نشاطه الحقوقي وممارسته لحقه في الرأي والتعبير، حسب بيان محامون من أجل العدالة. بتقول إنه هذا البيان واعتقال هذا أو حكم هذا الناشط مزيد سقف الحيط من نابلس بالسجن لمدة سنة بسبب المس بالجهات العليا، هذا البيان يشكل أو هذا القرار يشكل مساس خطير بالحريات العامة، ودعت إلى وقف ملاحقته ووقف إجراءات محاكمته واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير. كان أيضا صادر عن الهيئة العامة للمعابر والحدود بالنسبة لعودة الحجاج، الناس اللي بدها ترجع من إجازات العيد عشان مش يقولوا لك منعرف إيش والجسر وكذا. هاي في بيان رسمي على وكالات الأنباء كلياتها مواعيد عودة الحجاج من يوم الأحد 31/5 حجاج فقط، الاثنين 1/6 حجاج ومسافرين ومغلق للفي آي بي، الثلاثاء 2/6 حجاج ومسافرين، الأربعاء حجاج ومسافرين. معناته انتبهوا، هاي بيان عشان ما حدش يقول لك في أزمة على الجسر وفي كذا، البيان واضح ولا خلاف عليه. يسعد صباحكم من جديد وصباح الخير لكل المتابعين الكرام. إخواننا الوضع الاقتصادي من سيء إلى أسوأ، وسمعنا قبل قليل أحد المختصين الاقتصاديين يقول إنه غالبية الموظفين الحكوميين بات يعمل في وظيفتين ومش قادر يلحق، وفي معلومات أيضا وبيان قرأنا إن الحكومة الفلسطينية تواصل جهودها لتوفير دفعة جديدة من رواتب موظفيها في ظل تفاقم الأزمة المالية. امبارح الحكومة أكدت أنه استمرار احتجاز أموال المقاصة وعدم تحويلها وفق الاتفاقيات هذا اللي سبب الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية، إضافة لتصريحات سموتريتش اللي قال نحن سنشن حرب لا هواد فيها على الفلسطينيين. ضيفي العزيز الأستاذ أبي العبودي وهو مدير مركز بيسان للبحوث والإنماء من رام الله. صباح الخير أخي أبي.
3: صباح الخير لك ولكافة المستمعين.
0: يعني حقيقة بإيش نبلش؟ إشي اقتصادي اجتماعي كله سياسي كله مع بعضه. خلينا نبدأ بموضوع الرواتب بشكل عام، هاي الأزمة بنظرك ستطول؟ إحنا رايحين على أنصاف رواتب إلى فترة أطول ولا لا؟ ممكن بعد الانتخابات الإسرائيلية تتغير الحال ويجي واحد غير سموتريتش ويرسل المقاصة، ولا الحكومة الإسرائيلية ممكن ترسل المقاصة لمجلس السلامة المطلب ترامب وبالتالي تروح علينا؟ ولا عفوا آخر ملاحظة، إنه في توقعات نصير إحنا مديونين للحكومة الإسرائيلية بسبب القضايا المرفوعة على السلطة الفلسطينية بملايين الشواكل وكل أموال المقاصة يدفعوها للناس اللي رافعين قضايا؟
3: تمام، يعني هي بصراحة كلها أسئلة مشروعة، وفيه هو جزء من عدم الاقتصاد يسمى الاقتصاد السياسي، أي الاقتصاد مرتبط أيضا في السياسة، لا يمكن قراءة الاقتصاد بعيدا عن المتغيرات والوقائع السياسية. الأزمة اللي احنا بنمر فيها هي مش أزمة جديدة، وهي مش أزمة يعني ما حذرنا الحكومة منها، يعني منذ أكثر من عام ونصف حذرنا الحكومة من موضوع أن الإجراءات الإسرائيلية ستتفاقم، أن ما قامت به الحكومة الإسرائيلية الحالية يتعدى إجراءات السياسية ولكن أيضا شرعتها كقوانين. نحن اليوم نتحدث على كوارث يعني بصراحة من ناحية الإجراءات الإسرائيلية، والسيء يعني طبعا الإجراءات الإسرائيلية هي سيئة وهو احتلال وكل هذا الحكي، والسيء الأسوأ يعني خلوا وضع أسوأ هو غياب الإجراءات الفلسطينية. يعني لا يكفي أن تشكو وتقول أن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن هذه الاقتطاعات، هذه الاقتطاعات أصبحت جزء من القانون، أي يمكن ملاحقة المقاصة على كل قتيل إسرائيلي وكل جريح إسرائيلي، ويمكن ملاحقتها على دعاوى تعويضات تبدأ ولا تنتهي، تقدر به ليس ملايين الدولارات ولكن تقدر بمليارات الدولارات. هذا بصراحة يضعنا في زاوية سيئة جدا من ناحية قدرة على إدارة المالية العامة، وهذا يتعدى الحكومة الحالية، لأن عندما تتحدث أن هناك سابقة قضائية في قرارات تعويض وهناك سابقة قضائية في قرارات احتجاز، معناها حتى لو تغيرت الحكومة ستأتي حكومة أخرى
0: تلتزم بالقانون
3: تصرفا عن هذا.
0: نعم،
3: ولكن قد يكون خطابها أهدأ نوعا ما، ولكن في الإجراءات لا تصل تطرفا وتمارس نفس الممارسات هذه، و أو يكون حتى يعني بصراحة ليس بمقدورها إيقاف الموضوع دون تغيير القوانين الذي قد لا توجد أغلبية له.
0: في ظل هذا الوضع الناس بتقول لك ليش ما تتوجه مثلا السلطة، أستاذ أبي العبودي وأنت باحث أيضا في هذا الملف، لماذا لا تتوجه السلطة إلى المحاكم الدولية لإجبار إسرائيل على إعادة أموال المقاصة وفق الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين؟
3: يعني بصراحة هذا بحاجة لتغيير نهج ضد السلطة. السلطة لحد هذه اللحظة لا تتعامل إلا بقاعدة الرعاية الأمريكية. الرعاية الأمريكية ليست فقط منحازة بجانب إسرائيلي، ولا ولكنها أيضا متبنية كاملة ليس فقط للرواية، حتى أيضا لأسوأ الأمراض اللي الأحلام التوسعية لدى أسوأ النخب الإسرائيلية. نحن نرى السفير الأمريكي للاحتلال بخطاباته بصراحة يتجاوز حتى بعض أقطاب اليمين الإسرائيلي. فعندما نتحدث أن السلطة أو القيادة الفلسطينية السياسية هي ليست السلطة، هي يعني بصراحة منظمة التحرير، لا تزال لم تغير نهجها بهذا الاتجاه، ولا تزال تراهن على أن مدخل الحلول مع إسرائيل هو يمر عبر البوابة الأمريكية، لن نرى للأسف خطوات ذات معنى، مع أنه من الممكن يعني صراحة القيام بعدد من الخطوات، أهمها قد تكون الخطوة الأولى اللي هي تحميل الاحتلال مسؤولياته. الخطوة الثانية يمكن أن تقوم بها السلطة الفلسطينية هي مواجهة هذه الإجراءات عبر الذهاب نحو التحكيم. لماذا لا توجد دعاوى ضد الاحتلال الإسرائيلي بطلبات تعويض على كافة الأضرار وكافة الدمار الذي ألحقه فينا الفلسطينيين؟ لماذا لم تنشئ السلطة صندوق لرصد الأضرار التي حصلت والبدء بمطالبة بالتعويضات والاكتفاء فقط بأخذ هذه الاتجاهات من الإسرائيليين، يعني بأخذ أو بتلقي الدعاوى من الإسرائيليين؟ لماذا الارتضاء بداية الذهاب للمحاكم الإسرائيلية والعلم أن المحاكم الإسرائيلية هي محاكم احتلال؟ عندما نتحدث عن منظومة الاحتلال لا تتكون فقط من احتلال عسكري أي من الجيش، ولكن تتكون أيضا من المستوى السياسي والمستوى القضائي وحتى إعلام موجود عند الاحتلال وأيضا إعلام موجه لهذا. فعندما نتحدث عن هذا نحن نقول أن هناك حاجة لمغادرة المقاربة السياسية الفلسطينية الحالية لمقاربة مختلفة، لأن الوضع في انهيار مستمر بصراحة، الوضع يعني لا يحتمل. أصبح عندما نتحدث عن هناك القضاء أصبح عليهم موضوع الديون، أي ممكن أن القاضي أن يقف كمتهم لعجزه عن سداد ديون والتزامات وشكات عليه. عندما نتحدث أن القطاع الصحي لا يملك أدوية لتوفيرها للمواطنين، أدوية أمراض مزمنة وغيرها، فنحن نتحدث أن الوضع هو بصراحة بانهيار شامل، وهذا الوضع من أجل مواجهته بحاجة لمقاربة مختلفة. الناس لدينا مجتمعنا شعبنا يستطيع الصمود، يستطيع التحمل، ولكن يحتاج من أجل هذا إلى قيادة خاطبه وإلى إجراءات تقنع الشعب من أجل مواجهة الواقع هذا السيء.
0: نعم أستاذ أبي، سؤال يتعلق بموضوع النقابات، يعني هي دخلنا اليوم العاشر تقريبا لإضراب الأطباء والمهندسين والصيادلة وقائمة طويلة من النقابات، قديش إحنا قادرين الشعب إنه يصمد؟ اليوم المريض بيضطر يروح عند دكتور خاص وبيضطر إنه يروح يشتري من الصيدلية الرسمية مش من الصيدلية الحكومية، وبالتالي معوش يتعالج، وأكيد بوصلك مئات المناشدات لتوفير أدوية. هذا نموذج الخلاف النقابي مع الحكومة، لا هذا قابل يراخي ولا هذا قابل يرخي، لا هذا قابل يتراجع ولا هذا قابل يتراجع. طب وبعدين المواطن هو اللي بيدفع الثمن، احنا مع الحقوق النقابية وداعمين إلها، بس برضو بالمقابل المواطن بيدفع الثمن، والوزارة والوزراء والحكومة عايشين في كوكب آخر، يعني آخر همهم أكلنا شربنا، ما أحدش سائل يعني هاي الحكومة وغيرها من الحكومات للأسف الشديد. أنت كيف شايف الموضوع؟ لأين يمكن أن يصل الخلاف النقابي، وهل من مخرج لذلك؟
3: طبعا هناك عديد من المخارج، يعني نتحدث نحن مثلا سياسيا موضوع الأدوية، هناك قرار ظهر في العام 2024 بتحدث عن عدم قانونية الاحتلال وعدم قانونية إجراءاته، وأن الاحتلال حتى الاتفاقات التي توقع مع السلطة الفلسطينية أو مع منظمة التحرير التي تنتقص من واجباته ضمن ومسؤولياته ضمن اتفاقيات جنيف، هذه لا تحل من التزاماته، وهذا التزاماته للتعليم للصحة وغيرها. تستطيع السلطة بقيام بخطوة مثلا أولى وهي دين على الحكومة على القطاع الخاص في توفير الأدوية وشركات الأدوية والمستشفيات الخاصة والتحويلات، هذه مسؤولية واضحة لدى الاحتلال، من الممكن أن ترسل لهم مطالبة مالية فاتورة بكامل هذه التكاليف وتأخذهم للمحاكمة. بصراحة لتحكيم دولي على هذا الموضوع، وهذا تضع أنت الاحتلال أمام مسؤولياتك. أنت لم تفرج عن المقاصة فأصبح هناك هذا الخلف وتحتجزها فتولى هذه المسؤولية. هذه مثلا إحدى المقاربات التي قد تحل الموضوع جزئيا. مقاربة أخرى أن النقابات هي أجسام وطنية يعني، وليست هي أجسام دخيلة علينا، والنقابات بحاجة لرؤية وطنية من أجل أن تصمد وتضحي. ما هي الرؤية الوطنية والخطة الوطنية لدى الحكومة؟ ما هي الخطة الرؤية والخطة الوطنية لدى القيادة السياسية الفلسطينية؟ للأسف لا توجد أي خطوة ولا توجد أي خطة لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير الحديث مع الأمريكان.
0: أستاذ أبي، خلينا نحط الاحتلال على طرف. داخليا أنا بسأل، داخليا الخلاف النقابي الداخلي هذا ما في حل له؟
3: الخلاف النقابي الداخلي أنا مقتنع أن هناك حل. أحد الحلول قد تكون استرجاع الأموال المنهوبة.
0: نعم.
3: نحن نتحدث على عبر السنوات أن هناك أرقام فلكية يتم الحديث عنها عندما يتم الحديث عن الفساد. هذه الأرقام الفلكية، هل هناك جهد حقيقي لاستعادتها؟ هل هناك قانون فلسطيني تم إقراره لاستعادة الأموال المنهوبة؟ هذه أحد الآليات بصراحة. يعني هذه قامت إرامتا السعودية عندما تولى ولي العهد الملك، ولي العهد الحالي، الحكم، قام باسترداد أموال ضخمة، وهي دولة مقتدرة ودولة نفطية. ألسنا نحن الأولى تحت الاحتلال؟
0: أنت بتقصد أموال منهوبة من الفاسدين؟
3: طبعا. أموال منهوبة من الفاسدين. نحن نسمع أن هناك فاسدين، نحن نسمع أن هناك ملاحقات قضائية، ولكن لا نسمع ماذا يحصل وما في هذه الأموال، أو ما هي كميات الأموال التي تم مصادرتها، أو هل هناك أصلا مصادرة وطلبات استرداد للأموال للإنتربول وغيره. هذا بصراحة يؤدي أيضا، يعني هذا وحده من الفشل السياسي الداخلي مثلا لدينا. موضوع نحن نتحدث عن مليارات، نحن لا نتحدث عند تأسيس السلطة. وصل إلينا مساعدات خارجية حسب الأرقام الرسمية للسلطة الفلسطينية تكلم بها رئيس الوزراء السابق، ما يتجاوز 40 مليار دولار. نحن نتحدث على كميات هائلة من الأموال. أين ذهبت هذه الأموال؟ ما هي تجلياتها؟ نحن نتحدث أن هناك فاسدين عبر السنوات. ماذا حصل بهذه الاستثمارات؟ ما هو دور الصندوق القومي الفلسطيني الذي هو اليوم يدار باسم صندوق الاستثمار؟ هل هناك مسؤولية له في مثل هذه الأوضاع لتحمل أو لإنقاذ الوضع الاقتصادي للحكومة وللموظفين؟ هذه أسئلة كبيرة. هل هناك عملية تقشف حقيقية بالصرف العام؟ صراحة المواطنين يرون بعض مظاهر المداخلة لا زالت موجودة عند بعض المسؤولين وبعض المظاهر التي لا معنى لها. لماذا شعب تحت الاحتلال يوجد لديه عند تحرك بعض المسؤولين يوجد لديهم مواكب؟ يعني أنا سعيد جدا مثلا في الحكومة الحالية هناك أصبح بعض الوزراء نراهم يعني يتحركون بدون موافقين وبدون مواكب، وهذا مفروض يعني أساسي وحقيقي، ولكن هذا مفروض هو النهج العام. عندما نتحدث عن موضوع الفساد نتحدث أن النقابات بجمهورها العام ترى أن أعضائها لا يستطيعون الإيفاء بالتزاماتهم الأساسية، سواء كانوا كمعلمين أو كصيادلة أو كأطباء أو كغيرهم يعني محامين وغيرهم. ما هو المطلوب؟ المطلوب هو خطة وطنية للإنقاذ. خطة وطنية للإنقاذ يجب أن يكون هناك لجنة وطنية عامة تتابع هذه الملفات المختلفة. إن كان هناك أموال ممكن مصادرتها بالمليارات مثلا، من الممكن أن يتم وضعها في الخزينة ودفع رواتب أو أجزاء من رواتب العاملين.
0: سؤالي،
3: لكن هذا يتطلب مقاربة أيضا مختلفة عما يحصل حاليا.
0: نعم أستاذ أبي، سؤالي بتعلق بإمكانية تحويل أموال المقاصة مثل ما ذكر ترامب لمجلس السلام. هاي الخطوة ممكن تصير؟
3: عندما تم تأسيس مجلس السلام هناك كان فهم سياسي عالمي أنه لم يؤسس لغزة فقط.
0: لم يؤسس؟
3: لغزة فقط.
0: نعم.
3: هذا الأوروبيين استشعروا بخطر نتيجة أولوياتهم، واستشعروا بخطر أن هذا قد ينتقل لموضوع أوكرانيا وروسيا، حيث أنه يتولى مجلس السلام أيضا هناك الحكم حل الحكومة الأوكرانية ويتنازل عن أراضي أوكرانية لصالح روسيا، فلم ينخرطوا به. من طرفنا أيضا أدركنا أن هناك خطر أن يمتد عمل مجلس السلام ليس فقط لغزة لكن أيضا للضفة الغربية. وللأسف يعني القيادة الفلسطينية لليوم حتى اليوم لا زالت ترحب بالقرار الذي أنتج
0: الذي
3: وأصدر وتبنى خطتي ترامب الأولى والثانية، وهو القرار 2803 الصادر عن مجلس الأمن. وهذا القرار يعني هو أخطر قرار، هو قرار يمثل لتصفية القضية الفلسطينية. ترامب مع الحكومة الإسرائيلية الحالية وحتى الحكومة القادمة، أن كل يعني أغلب الطيف السياسي خلينا نتحدث بها بالشكل التالي الإسرائيلي بالحكم والمعارضة ما عدا استثناءات قليلة لا يعترف بالحقوق السياسية للفلسطينيين. ما يميز الحكومة هذه الحالية أنها تضم أيضا عناصر تتحدث بشكل واضح وصريح عن إلغاء حتى الوجود الفيزيائي للفلسطينيين.
0: نعم.
3: فمجلس السلام بصراحة وقرار الذي نتج عنه بحاجة لإيقافه، ومن أجل إيقافه أو من أجل
0: أبي يبدو أنا بآخر سامع تفضل تفضل
3: من أجل حصر مهامه بإعادة الإعمار يجب تحصين القرار أو الوضع السياسي الفلسطيني والحقوق الفلسطينية بعدد من قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني القابلة للتصرف.
0: نعم.
3: والتي تتعلق أيضا بوضع إطار تحديدي لمجلس السلام ولقرار 2803 بحيث أنه يشمل فقط إعادة الإعمار وترتيب إعادة الإعمار دون المساس أيضا بحقوق الفلسطينيين الفردية والجماعية. لأن أحد الخطط اليوم في مجلس السلام التي يتداول بها هي مصادرة أملاك الخاصة للفلسطينيين من أراضي وقيام بعملية من أجل القيام بالاستثمارات التجارية وبناء ريفيرا غزة وقيام بعمليات البيع المختلفة.
0: نعم.
3: هذا بصراحة كله بحاجة لوقفة جدية من القيادة السياسية الفلسطينية، لأن الخطر يتهددنا جميعا.
0: نعم.
3: ما تقوم به الإدارة الأمريكية اليوم بالتحالف مع هذه الحكومة الإسرائيلية هي العمل على سطب القضية الفلسطينية وإلغائها تماما، وهذا يجب أن توجد هناك استراتيجية ورؤية وطنية تقودها قيادة سياسية لكيفية مواجهتها. ومن وفق هذه الرؤية ممكن أن تخرج إلى الناس وتطلب من النقابات، تطلب من المجتمع أن يشدوا الأحزمة، أن يلتفوا، أن يقوموا بإجراءات محددة. لكن عندما تغيب المواجهة وتطلب من الناس الصمود فقط بدون رؤية سياسية، ماذا تتوقع؟ طبعا الناس لن ترضى بهذا الموضوع. المستوطنون اليوم في الضفة استباحوا الضفة. اليوم الإجراءات الإسرائيلية في مصادرة الأراضي تتحدث عن مصادرة وتهجير بشكل غير مسبوق منذ العام 67 في الضفة الغربية.
0: نعم.
3: حتى في القدس. فنحن نتحدث اليوم أن هناك واقع جديد يتم إنتاجه من قبل هذه الحكومة الإسرائيلية بدعم وتبني كامل أمريكي، وبحاجة لمقاربة مختلفة فلسطينية لكي نحصل على نتائج مختلفة عن المقاربة السياسية الحالية.
0: عندي سؤالين سريعات جدا. السؤال الأول، أخونا توفيق صلاح بقول للأسف ما جبته بحديثك مع ضيفك سيرة إضراب واعتصام الأسرى والجرحى في رام الله، ما بعرف إذا حضرتك متابعه.
3: هناك إضراب واعتصام للأسرى والجرحى، وهذا مثلا أحد المقاربات التي عندما نتحدث على ضرورة وجود مقاربة سياسية مختلفة. الأسرى والجرحى هذه وزر الشهداء أيضا، هؤلاء هم يعني بشكل مبدئي هؤلاء هم حراس الحرية الفلسطينيين، هؤلاء في المفهوم القانوني القانون الدولي هم ضحايا احتلال تم تحويلهم نتيجة المناورات السياسية أنا برأيي الفاشلة جدا إلى مجرمين وإلى فئات يجب معاقبتها بدل معاقبة الناصح، أي معاقبة الضحية بدل معاقبة المجرم. هذه المقاربة بحاجة لرؤية مختلفة. يعني بصراحة ما حصل مع موضوع الأسرى والجرحى معيب جدا، ما ينطبق على أن كون هذا الاحتلال غير قانوني معناه أيضا أن الآثار المترتبة عن إجراءات الاحتلال أيضا غير قانونية. واحد هذه الآثار هي اعتقال الناس الذي أصبح يسمى اليوم بعد قرار محكمة العدل الدولية عام 2024 هو اختطاف. الاستقلال لا يملك أي ولاية ولا أي سلطة قانونية لاعتقال الناس ومحاكمتهم. ومن يجرح ومن يستشهد من هذا الاحتلال هو أيضا ضحية بالمفهوم القانوني، بالمفهوم الوطني هم يعني نباريس الحرية، هم شهداء، ولكن بالمفهوم القانوني ونتحدث قانون دولي هم ضحايا احتلال يجب جبر الضرر وليس عقابهم مرتين.
0: نعم. الله يسعد صباحك أبي، شكرا لك، يومك سعيد. أستاذ أبي العبودي، مدير مركز بيسان للبحوث والإنماء. إذن موضوع مهم، مواضيع كثيرة سياسية اقتصادية كلها متداخلة مع بعضها البعض. ومن أكد البيان اللي صادر عن الحكومة الفلسطينية بالأمس إنها تسعى لتوفير دفعة جديدة من رواتب الموظفين في ظل الأزمة الراهنة، ومجلس الوزراء حي الموظفين على صبرهم وتفانيهم في خدمة شعبهم وتعزيز صموده، وأهاب بكافة النقابات وقف الفعاليات الاحتجاجية لتمتين تماسك الجبهة الداخلية أمام الهجمة الشرسة للحكومة الإسرائيلية. وأيضا في الأخبار السياسية، هناك حماس رفضت تقرير مجلس السلام حول اتفاق غزة، مغالطات تعفي حكومة الاحتلال من مسؤولياتها. إذ رفضت حماس ما ورد في تقرير ما يسمى مجلس السلام المقدم إلى مجلس الأمن، معتبرة أنه تضمن مغالطات تعفي حكومة الاحتلال من مسؤولياتها تجاه الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الحركة إن التقرير تجاهل عدم التزام الاحتلال بمعظم تعهداته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار واستمراره في فرض القيود على المعابر ومنع إدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنية التحتية. وأضافت حماس أن ما ورد في التقرير بشأن اعتبارها العقبة أمام بدء إعادة الإعمار ادعاء باطل ومشوه للحقيقة، مؤكدة أن الاحتلال هو الطرف الذي يواصل تعطيل تنفيذ الاتفاقيات. وفيما يتعلق بإدارة قطاع غزة، شددت حماس على جاهزيتها لتسليم إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، ودعت إلى تمكينها من العمل داخل غزة. الله، إشي بضحك يعني، هو أساس حماس مسيطر على القطاع؟ ما هي مش عارفة حماس إنه اليوم مبارح طلع فيديو لمجموعات مسلحة سيطرت بصورة شبه كاملة على شمال قطاع غزة، كانوا ماشيين مسلحين وبوزعوا دخان. يعني إشي للأسف غزة اليوم قسمت. مبارح بحضر بفيديو لأحد الأشخاص بقول من يحكم غزة، فبيسمي سبع جهات. تخيلوا، بيسمي سبع جهات من ترامب لمجلس السلام للسلطة لحماس للمسلحين لإسرائيل. يعني غزة اللي كله عفوا جغرافيا قديش مساحته بالنسبة لفلسطين التاريخية؟ 1 ولا 1.5%، وسبع جهات بتدير قطاع غزة. فبالتالي واضح انه يعني العالم بديش اقول مطنش ولا سايب، خلص غزة باتت خلف ظهورهم وما حدا متطلع ولا حدا سائل شو بيصير في اهل غزة. اهل غزة هم اللي بيدفعوا الثمن، والله العظيم وضعهم يندى له الجبين. الله يكون في عونهم على ما مروا فيه. طيب، في عنا بس مناشدة لإخواننا في شركة كهرباء الشمال. دخلت مستشفى رفيديا في أسلاك كهرباء على الأرض، يعني محمود مقطع أسلاك كهرباء مقطعة. يا ريت شركة الكهرباء إذا في أي حدا بيسمعنا يوجه الطواقم إلى تلك المنطقة حتى يساعدوا ويشوفوا شو الموضوع اللي هناك. حاضر، نطلع بفاصل وبعد الفاصل نستكمل وإياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
4: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر منقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بيأس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: الساعة الآن 8:00 صباحاً.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها

0: 231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.

0: إيرال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم من جديد، وصباح الخير لكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. إذن مجموعة من المعتقلين من مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة ومن نابلس، أيضا هناك مجموعة من الشبان تم اعتقالهم فجر اليوم. والاحتلال يعترف بمقتل جندي خلال عملية لحزب الله في الجنوب اللبناني. وارتفاع حاد في الاعتداءات الجنسية داخل جيش الاحتلال خلال الحرب. وواشنطن تخطط لإبقاء طائراتها العسكرية لدى الاحتلال حتى نهاية العام. وكرواتيا ترفض اعتماد سفير الاحتلال لديها بسبب غزة، كل الاحترام. وأيضا كثيرة هي الأحداث والتفاصيل التي جرت والأحداث التي جرت خلال الساعات الماضية. بوابة القدس الشرقية، كيف نقرأ قرار إخلاء الخان الأحمر ومشروع إعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية. وهناك قائمة جديدة لقادة الاحتلال ووزرائه المهددين بأوامر اعتقال من الجنائية الدولية. ومن جديد رفض لقرار أو لبيان مجلس السلام بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وإقليم أرض الصومال الانفصالي يعلن عزمه افتتاح سفارة في القدس. والرئيس السوري يصدر قرار بحظر إدخال البضائع الإسرائيلية إلى سوريا. صباح الخير للمهندس يوسف الزبيدي ومهندسي بلدية موظفي بلدية نابلس جميعا. أعمال صيانة وتعبيد عدة مقاطع اليوم، شارع الحسبة من الجهتين، من جهة دوار الغاوي حتى مفرق الحسبة، كلية حجاوي، وإعادة صيانة وتعبيد عدة مقاطع داخل الحسبة ذاتها. وكان واصلني ملاحظة وشكوى بين الشوارع والحفر عند مسجد البرقاوي، حسب البلدية هاي أراضي خارج حدود بلدية نابلس، هذه خارج حدود بلدية نابلس. وأيضا إذا بدي أضل مع موضوع البلدية، عندهم مجموعة مشاريع اليوم رح ينفذوها ويعملهم، بيرسلوا لنا

0: صور لتنفيذ هذه المشاريع. صباح الخير لأخواننا المعلقين مرة ثانية، المهندس يزن جبر صباح الخير، مهندس خالد الأتيرة أيضا، دكتور محمد ملاح صباح الخير، وأيضا عزة المصري بسمعنا من قبرص، محمد كمال أبو كريم يسعد صباحك، ومصطفى الجوهري صباح الخير، عماد النجار، محمد زعتر، رنا كلبونة صباح الورد والفل والياسمين، دكتور ياسر أبو صفية أيضا منقول لك صباح الخير، حسن حبيشة يسعد صباحك، وأيضا خالد الوادي، يوسف الزمار، نجوى الصفدي، علامة استيتية، مجدي الفران، صباح الخير لكم جميعا. مثل ما حكينا هناك بيان صادر عن ميلادينوف، وحسب حماس البيان غير دقيق وحملهم مسؤولية تأخير الإعمار في قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية غير المسبوقة في الفترة الأخيرة وتصاعدها بشكل كتير كبير. صباح الخير لزميلي العزيز لؤي حجازي، يومك سعيد.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: تحياتي، طمني عنك.
1: حياكم الله بخير الحمد لله.
0: يعني كم شهيد خلال الساعات الماضية للأسف؟
1: يعني خلال أقل من 24 ساعة سامر، قطاع غزة وفق وسائل الصحة سجل حوالي 3 شهداء، شهيدين كانوا في خان يونس، الأول بقصف لتجمع مواطنين، والثاني كان استشهاد طفل متأثر بجراحة أصيب بها أول أمس، والشهيد الأخير كان في غزة بقصف سيارة في حي الرمال وسط المناطق الغربية لقطاع غزة. بالتالي نتحدث عن 3 شهداء خلال أقل من 24 ساعة الماضية، مما يرفع أعداد الشهداء الإجمالي منذ وقف إطلاق النار حتى اللحظة إلى 883 شهيد في قطاع غزة. 883 شهيد في فترة وقف إطلاق النار فقط.
0: تخيل يا لؤي إنك كنت حاكي حوالي 750 من أقل من أسبوعين.
1: صحيح، القفزات هذه بتصير أحيانا بسبب مثلا جرائم الاحتلال، يعني قبل 4 أو 5 أيام عندما استشهد قائد كتائب القسام أبو صهيب الحداد كان هناك حوالي 15 شهيد في ليلة واحدة. أضف إلى ذلك أنه بتصير قفزات أحيانا سامر، لأنه العدد التراكمي للشهداء بيزيد في مجمل الحرب، عندما ينتقل أعداد المفقودين إلى شهداء بيكون أهليهم استوفوا الإجراءات من نقلهم من خيمة المفقودين إلى الشهداء، لذلك أحيانا بنحس هناك قفزات في العدد الإجمالي للشهداء. ولكن بشكل عام الشهداء فترة وقف إطلاق النار هم الشهداء اللي بيرتقوا بشكل يومي، ليس من المفقودين، إنما هو بيرتقوا بشكل يومي، إما بيكون بنيران الاحتلال أو بيكون بسبب للأسف متأثرين بجراحهم، لأنه كما قلنا سابقا الوضع الصحي في قطاع غزة متهالك ويعني منهار، وبالتالي ما يؤدي إلى أحيانا يرتقي كثير من الشهداء ممن هم متأثرين بإصاباتهم.
0: وبصراحة يعني عدد الناس اللي بتموت بسبب قلة العلاج برضو رقم مرعب يا لؤي.
1: طيب يعني مثلا بالأمس كان هناك تصريح في وزارة الصحة تحدث أنه اللي غادر قطاع غزة بالأمس من خلال معبر رفح لتلقي العلاج بالخارج فقط 44 مريض، طبعا وفق يعني الأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية بتقول أنه في حوالي 18500 جريح ومريض في قطاع غزة بحاجة للسفر الفوري من قطاع غزة لتلقي العلاج.
0: كم
1: 18500 جريح بحاجة للسفر فورا من قطاع غزة لتلقي العلاج. بالأمس غادر فقط 44 مريض، يعني لك أن تتصور أعداد المرضى اليومي بسيط جدا، بتروح من بين 44 زي الأمس، أحيانا بيكون في 20، في أفضل أحوال 100 مريض وجريح، وبالتالي في الأخير هذه الأرقام متواضعة جدا بالنسبة لأعداد الناس اللي بتنتظر السفر للعلاج بالخارج. طبعا هذا طبعا كله بإجراءات الاحتلال، تقنين الأعداد والحكم على الناس بالموت البطيء جدا، طبعا من بينهم مرضى سرطان، مرضى أمراض كلى، منهم مبتوري الأطراف وبحاجة لعلاج فوري، وفي كثير من الأحيان يعني إما بيكون الحالة مهددة بالموت البطيء أو إما بتكون هناك قد تسبب تأخر العلاج إعاقة دائمة لأصحاب هذه الحالات اللي تنتظر السفر للعلاج بالخارج.
0: نعم، وإحنا بنتحدث حول هذا الموضوع لأي سياسيا لوين رايح الأمور؟
1: يعني نستطيع القول بأنه للأسف أهالي قطاع غزة تعودوا على خيبات الأمل. للأسف كان يمكن تتحدث قبل قليل عن تصريحات ميلادينوف اللي بتحدث فيها أنه يعني الأوضاع في قطاع غزة نوعا ما لا بأس بها، وتحدث أنه 70% من قيمة المساعدات بتفوت لقطاع غزة. رغم ذلك هو قال بأنه فعليا يعني القطاع ما زال بحاجة إلى مساعدات أكثر. طبعا اللي رد على ميلادينوف ليس فقط الفصائل الفلسطينية من بين حماس وغيرها، أيضا هيومان رايتس ووتش، يعني هذه منظمة دولية قالت بأنه للأسف مجلس السلام لغزة يتلاعب بالأرقام ويعطي معلومات نوعا ما مضللة. هذا مؤسسة دولية هيومان رايتس ووتش هي التي تحدثت عن ذلك، لأنه عندما يتحدث عن ميلادينوف عن حوالي 70% من المساعدات المتفق عليها بتخش قطاع غزة، طبعا هذا يجانب الصواب تماما، لأنه الأرقام تختلف تماما. فعليا ما يدخل قطاع غزة أقل من 37% من الاحتياج أو من يعني الرقم المتفق عليه، وبالتالي عندما تحدث عن نسبة عجز أكثر من حوالي 65% من الاحتياجات المختلفة لقطاع غزة، نستطيع القول بأنه فعليا إنسانيا قطاع غزة منهار. طبعا العجز عندما نتحدث عن 65% وما فوق في كل مناحي الحياة، في الصحة، في الأدوية، في الغذاء، في المتطلبات اليومية. اليوم مثلا أبسط الأمور، الدفتر اليوم في قطاع غزة، دفتر الطالب اللي بده يروح على المدرسة 40 صفحة بكلفه ما بين 5 إلى 8 شواكل. يعني تصور لو أنت بدك تجيب 4-5 دفاتر لطفل واحد، فبالتالي مبلغ هذا اللي كان زمان بشكل. فبالتالي كل مناحي الحياة اليوم على أهالي غزة غالية جدا ومرتفعة جدا بسبب نقص المساعدات ونقص يعني عدم إيفاء الاحتلال بالتزاماته في كما نص وقف إطلاق النار. هذا فيما يتعلق بالأمر الإنساني. لذلك الناس في قطاع غزة للأسف محبطين جدا من وتيرة تنفيذ وقف إطلاق النار والمساعدات اللي لحوالي تقريبا أكثر من 6 شهور حاليا لم يلتزم الاحتلال حتى ولو يوم واحد بإدخال 600 شاحنة إلى قطاع غزة. هذا فيما يتعلق به الصعيد الإنساني ومتطلبات الحياة اليومية. سياسيا أيضا للأسف قطاع غزة أهالي قطاع غزة محبطين من يعني الوضع السياسي وسرعة دوران عجلة الوصول إلى اتفاق نهائي، في ظل يعني فعليا بين الفينة والأخرى نتحدث عن وفود مثلا في تركيا، في مصر، في تصريحات أحيانا تصدر عن نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال. البعض بيجد أن قطاع غزة أصبح منسيا، وأنه هذا الواقع المرير اللي بيعيشه أهالي قطاع غزة للأسف قد يستمر لسنوات طويلة، وهذا أمر يعني صورة مرعبة لأهالي قطاع غزة أن يستمر الوضع الحالي
0: لهذه الحالة،
1: سكان خيام وبيوت مدمرة ومتصدعة والغلاء الفاحش ومفيش لا بنية تحتية لا للصحة ولا للطرقات ولا للصرف الصحي. فبالتالي هناك تخوف فعليا بأنه يستمر الوضع الحالي لسنوات على هذا الحال، لأنه فعليا الناس بتقول لك هذه مش حياة اللي احنا عايشينها. لأنه عندما تتحدث عن دخول موسم الصيف فقط وارتفاع الحرارة وانتشار الحشرات والقوارض، انت اليوم ما فيش عندك للأسف مبيد حشري تموت فيه الله عزكم الله الصراصير، مش بس الجرذان والفئران والشغلات اللي أكبر من هيك. فبالتالي الأمر أصبح يعني هناك تخوف من أنه الأفق يكون مسدود بالنسبة لأهالي قطاع غزة وأن يستمر الحال على هذا.
0: ولسه في تهديدات بالعودة للحرب.
1: صحيح، طبعا هذا الأمر أهالي قطاع غزة بيستبعدهوش تماما. تصور أن الناس رغم مرور أكثر من 6 أشهر على وقف إطلاق النار، لكن حتى اللحظة بيعيشوا في جو أنه خزن أكل لأنه ممكن ترجع الحرب، بيعيشوا انه ما تشتريش شغلات ثقيله تكون خفيف عشان لا سمح الله اذا نزحت تكون خفيف. يعني حتى اللحظه هناك عدم استقرار في حياه المواطن الغزي. حتى الناس اللي موجودين في اقصى غرب مدينه غزه واقصى غرب يعني المحافظات الوسطى وخان يونس، هذول الناس يعني بيقول لك احنا مستبعدين يتم اخلاءنا وكذا لانه احنا في اقصى الغرب، يعني ما فيش قدامنا غير امتار قليله عن البحر وين نروح بعد هيك. رغم ذلك أن الناس في قطاع غزة بتعيش ما زالت في نفسية انه ما تقلش على نفسك اذا لا سمح الله صار مزوح، ما تشتريش الشغلات غير الاساسيه والضروريه. لذلك مشكله الناس في قطاع غزه يعني في عدم الاستقرار. تصور انك تكون انت قاعد في بيتك او مثلا في الخيمه وكذا، لكن عندك احساس بانه بكره او في لحظه ممكن يجيك امر اخلاء او كذا. فعدم الاستقرار سبب الكثير من المشاكل النفسيه والاجتماعيه والاقتصاديه لاهالي قطاع غزه. و تلويح نتنياهو بآخر فترة أنه العودة إلى عمل عسكري، خاصة في ظل وجود الحديث عن انتخابات وحل الكنيست، يعني ساسة إسرائيليين ومحللين قالوا فعليا أنه ممكن نتنياهو يعني يلجأ لعملية عسكرية قد تكون محدودة، يعني مش شرط تكون شاملة في قطاع غزة، فقط من أجل رفع أسهمه. أهالي قطاع غزة متعودين على هذا الأمر دائما، الانتخابات الإسرائيلية بتكون الساحة الرئيسية لها غزة والضفة، الضفة من ناحية استيطان وتهجير الناس واقتلاع الناس من أراضيها وعملية عسكرية أيضا في غزة، وبالتالي الناس مش مستبعدة ذلك، ولكن الناس مش متحملة، ما عندهاش القدرة أنه يعني تتحمل أي عملية عسكرية للاحتلال يعني.
0: نعم، الله يكون بالعون. سؤالي الأخير احنا رح نسألك عنه عطول، لكن أي مظاهر للعيد؟
1: والله مظاهر العيد يعني الناس في قطاع غزة بس بتستنى كاسم، يعني لأنه اليوم عندك كل شيء غالي، يعني لا أخفيك يمكن في عيد الفطر السابق كان في بعض الأسر قادرة تستطيع أن تشتري بعض الملابس العيد لأطفال أو كذا، لكن اليوم في ارتفاع جنوني بالأسعار، فالناس هناك في عزو في حركة.
0: أنا انتبهت على سوق البالي قديش في ناس يعني بيشتروا بشكل جنوني البالة، يعني الملابس.
1: طيب لأنه شو هو في حركة في الأسواق، يعني بتنزل على السوق في غزة بتشوف الناس إنه فعلا موجودة، لكن هل الناس بتشتري ولا بس بتتفرج؟ هو أغلب الناس بتتفرج وبتحاول تقنع أولادها إنه ما في شيء مناسب في السوق، فهات نشتري من المستخدم خاماته أنظف وكذا. فسوق البالة منذ بداية الحرب حتى اللحظة هو السوق الأكثر مبيعا في قطاع غزة من ناحية الملابس والأحذية وما إلى ذلك، لأنه الأسرة الفلسطينية اليوم في قطاع غزة غير قادرة على شراء الجديد بسبب أنه الارتفاع يعني في الأسعار بشكل جنوني. زي ما قلت لك في عيد الفطر كان الناس يمكن معها بحبوحة أكثر وكانت الأسعار شوي أقل يعني، لكن اليوم في عيد الأضحى لا، هناك غلاء فاحش في بعض المنتجات موجودة. زي ما قلت لك أنه دائما الاحتلال بدخل الثانويات لقطاع غزة، فبالتالي الشوكولاتات والسكاكر موجودة بكثرة في السوق، ولكن الأسعار أيضا جنونية. يعني انت كنت تاخذ مثلا كيلو نوع من الشوكولاته ب 40 شيكل و 50 شيكل قبل الحرب، اليوم صار ب 120 شيكل، رغم توفره في الاسواق لانه فعليا الاحتلال ادخل كميات شوكولاته كثير، ولكن برضه التاجر بيقول لك انا بدفع تنسيق وانا بامن البضاعه مسافه ما توصل، وبالتالي السعر كان مرتفع. لذلك اذا يعني حدا بده يجبر يعني خاطر اولاده ويجيب له كميه قليله من الشوكولاته، بدها للأسف دراسة جدوى، خاصة في ظل أن الرواتب مثلا موظفي السلطة في تراجع مستمر وفي تأخر مستمر. عندك موظفين اللي بيشتغلوا مثلا كانوا في القطاع الفنادق والسياحة والعمال في المصانع وكذا، هدول 90% صاروا معطلين عن العمل، بالتالي فيش دخل. موظفي غزة مثلا كل شهرين ونص 3 شهور بسبب الطاحقة الميدانية لأفراد الشرطة والعاملين في وزارات حكومة غزة السابقة، للأسف أيضا بيتقاضوا كل شهرين ونص 3 شهور دفعة بسيطة، وبالتالي فعليا اقتصاديا في قطاع غزة لا يوجد مظاهر عيد. طبعا اللحوم كما نعرف تماما لا توجد أي لحوم طازجة في قطاع غزة نهائيا، لأنه الاحتلال
0: أضاحي ما في، أضاحي ما في
1: نهائيا. طبعا ممكن تشوف لك حدا ممكن يكون مربي خروف مثلا على أطراف المدينة، لكن بطلب فيه سعر مهول جدا، يعني بصل كيلو اللحم القائم 150 و200 شيكل، يعني الخروف بطلع لك ب 2000 3000 دينار أردني، هذا قبل الذبح والتقطيع والتوزيع، يعني بدك دراسة جدوى عشان تشتري خروف. فبالتالي الناس مش عندهم، ما عندهاش فكرة شراء الأضاحي الحية. في بعض العلماء يعني أجازوا، اللي معاه مصاري ممكن يشتري لحوم مجمدة ويوزعها على الناس من باب يعني إدخال الفرحة على الناس المستورة، ويعني ممكن جبر الخواطر، لكن هل هي هذه أضحية؟ حتى اللحظة ما حدش قال أنه هذه تعتبر أضحية ولا تجزي في الأضحية، لكن هي فعليا من باب جبر الخواطر، اللي معاه بحبوحة من المال ممكن يشتري كمية من اللحوم المجمدة ويوزعها على الناس في موسم العيد، حتى يحسس الناس أن دخلهم يعني لحمة في هذه العيد. ما عدا ذلك للأسف لا يوجد أي مظاهر عيد للأسف في قطاع غزة.
0: كان الله في العون، كان الله في العون. الله يسعد صباحك. شكرا شكرا له أي هاي الرسالة، تحياتي. كان الله في عون أهلنا في غزة على هذا المصاب الجلل اللي هم عايشينه، وبرجع بقول للمرة المليون يبدو أنه غزة نسيت وباتت خلف ظهور كثير من الجماعات. شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: انشق الصباح بين جبلين،
3: انشق الصباح بين جبلين،
2: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
3: احتضنا عراقة
2: وأصالة، وسدرة كنافة،
3: سدرة كنافة.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
3: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه محور نتساريم هو الطريق اللي بيربط مستوطنة نتساريم بقطاع غزة والطرق الرئيسية الأخرى في القطاع. تقع هاي المستوطنة في وسط قطاع غزة، كانت تشكل نقطة اشتباك وصراع دائم بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين. أنشئت المستوطنة خلال فترة السبعينيات كجزء من المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في قطاع غزة، وكانت تعتبر من أكثر المستوطنات عزلة وخطورة نظراً لموقعها في قلب منطقة مكتظة بالسكان الفلسطينيين. كان محور نتساريم ممهداً بشكل خاص للمستوطنين، مما جعله عرضة لهجمات المقاومة الفلسطينية اللي كانت تستهدف المركبات والمشاة الإسرائيليين. ومع تنفيذ خطة فك الارتباط الإسرائيلي عام 2005، تم إخلاء مستوطنة نتساريم وأصبحت المنطقة جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحررة. ولكن ظل محور نتساريم رمزاً للتحدي والمقاومة خلال فترة الاحتلال، وتعتبر قصته جزءاً من تاريخ الصراع في غزة. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
7: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 9:00 صباحاً.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

معاك في بيتك، معاك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مش كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي،

0: والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
1: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمال أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
2: اليوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. أكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس. صباح الخير لأصدقائنا الدائمين المتجددين، لكل حدا رح نتعرف عليه اليوم كمان لأول مرة. صباح الفول، صباح الخير للفئة الصامتة اللي بتسمعنا بصمت بس ما بتشارك معنا. صباح الخير لستات البيوت، يعطيكم ألف عافية ويسعد صباحكم. لطلبة المدارس، صباح الخير، موفقين بالامتحانات وإن شاء الله تخلصوهم على خير. وأكيد للأمهات اللي عم تتعب مع أولادها بالتدريس، صباح الخير.

صباحكم دائما ممزوج بالأمل والتفاؤل بالرغم من كل المنغصات الموجودة بحياتنا. دائما منحب نقول إنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل. وصباح الخير لأمورة، يسعدها الصباح، أهلا وسهلا. وسؤال حلقتنا لليوم: لو خيروك بين بيت أحلامك أو جار ترتاح له، جار تأمن له، شو بتختاروا؟ وهل فعلا مقولة الجار قبل الدار لسه منطبقها؟

يوم ولا لا؟ 2379 1 4 3. واللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. رافع شاهين يسعد صباحكم جميعا. أم العبد صباحكم سعيد، صباحك قشطة، أهلا وسهلا. أبو علي صباح الخير. شو مستمعينا الكرام، لو خيروك بين بيت أحلامك وجار ترتاح له، جار تأمن له، يعني تثق فيه، شو رح تختار؟ وهل فعلا مقولة الجار قبل الدار لسه بتنطبق اليوم ولا لا؟

صباح الخير مستمعينا الكرام. طبعا احنا رح نبلش معكم اكيد مشوارنا الصباحي يوم بيوم. طبعا رح نبلش عشان قاعدين نعمل يعني. المهم اليوم سؤالنا بيقول فعليا لو يعني خيروك بين بيت احلامك او يكون جارك انت جاري ترتاح له بتأمن له بتثق فيه شو بتختار؟ وهل فعلا الجار قبل الدار هاي المقولة لسه بتنطبق لليوم ولا لا؟ خلينا نشوف كمان. صباح الورد ليوسف، أسعد الله صباحكم بالخير والسرور. ومحمد حنون، صباح الخير للجميع، بيقول لي أكيد الجار بيختار. محمد حلو. هلأ زمان شو كانوا يقولوا؟ إن الجار قبل الدار. ليه؟ لأن الجار كان جزء من حياتنا فعليا ومن تفاصيل حياتنا اليومية. يمكن أول شخص بيسمع صوتنا لما نحتاج لإشي هو الجار، يمكن هو زمان أول باب مندقه وقت الضيق، وقت ما أنا بحتاج لإشي معين هو الجار. بالفرح الجار موجود، بالأتراح الجار موجود. هلأ بالرغم من تغير شكل العلاقات اليوم صار كل واحد يعني عايش بعالمه، إلا هل بتشوفوا إنه الراحة الحقيقية لازالت مرتبطة بالناس ولا لا؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ناخذ اول اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الورد والفل عزيزتي أرقام، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيكي، يسعد صباحك.
1: وصباحك حبيبه قلبي واسره راديو حياه وجميع اهل نابلس المحترمين كلهم.
0: اهلا وسهلا.
1: اهلا فيك، اليوم انا اول مشاركه.
0: اهلا وسهلا.
1: اهلا فيك حبيبتي.
0: يسعد هالصوت يا رب. اهلا فيك.
1: الله يسعدك حبيبه قلبي. بالنسبه للسؤال، طبعا اول إشي انا بقول بيت الحلم المستقبل. البيت اول.
0: بتختاري البيت؟
1: بختار البيت. ليش؟ لأنه الجار مهم يعني، وما زلنا بنقول إنه الجار قبل الدار هو، بس كله بعديها بيجي. إن شاء الله. إنت حسب علاقاتك تقدر تكوني جيران لك أحباب، تقدر تعملي صداقات معاهم، كله بيجي بعديها. بس أول إشي تحطي يعني الإشي الصح قدامك اللي هو بيتك المستقبل، الحلم اللي إحنا بنحلم فيه، وخصوصا بهالأوضاع. وكمان هلأ الناس انشغلت عن بعض عزيزتي أنغام، يعني ما أنت شايفة الدنيا كيف بتلهي، فكل واحد فينا نقول بحاله يعني، باعتبار إلا في أقليلة يمكن زي زمان لساتهم الجيران مع بعض ومع أحلاهم وزي الأهل.
0: صح.
1: يعني مرات الجار أحسن من الأهل، هو بكون أو أقرب إليك بصورة تانية نحكيها من الأهل، لأنه هو جارك زي ما تفضلتي، بسمعك بتفضفضي له، بتسمع صوتك، تسمعي صوته، يعني أسراركم عند بعض، يعني هذا الشيء يكون. بس للأسف اليوم يعني صار
0: ست سهى في مشكلة بالاتصال. نعتذر من ست سهى، في مشكلة بالاتصال. تحاول معنا على 2379143. أما يوسف بقول لي والله فعلا الجار قبل الدار. تخيل عندك فيلا ما بده يحكي شقة، وجارك مش محترم، جارك مزعج، وعفوا على المصطلح نوري، والله لو انه يعني هيك عمرك بده يقصر، ما رح ترتاح ولا تعرف تنام ولا يهدى بالك. عشان هيك هو بيختار جار محترم، هذا الجار انا اقدر اامنه. كمان الجار ممكن يكون إذا قريب منك بيعرف يعني خصوصياتك، لهيك الجار ضروري يكون محترم. أما إذا في هالزمان بتنطبق، بحس حاليا نص الناس ما بتعرف بعض، بيكونوا عايشين بشقق وغالبا يدوب بينهم سلام بس مش أكتر، مش مثل أيام زمان يعني الجيران كانوا مثل الأهل، دايما زيارات ومحبة والعشرة موجودة. ريناس يسعد صباحكم، نغوم وأمورة بتقول أكيد الجار. أم العبد أكيد الجار. وفاء محمود صباحكم ورد وفل وياسمين. ومالها أميرة وفاء، في منهم نعمة وفي منهم أكبر نقمة والعياذ بالله. صباح الخير على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

نورة أبو زند، صباح الورد، يسعد صباحكم. أكيد الجار قبل الدار، إذا هاي المقولة لازالت يعني إحنا منطبقها اليوم ولا لأ؟ وبتقولي بالذات لما بيكونوا جيران قديمين هيك الستات مقدرات بيعتبروكي بنتهم، الحمد لله بتقول إنه جيرانها أكتر من أهل. الحمد لله يا نورة. سوسن شلبي، صباح الخيرات وكل عام وأنتم بخير وإنتي بألف خير. لو خيروك بين بيت أحلامك أو جار أنت بترتاح له بتأمن له بتثق فيه، شو بتختار؟ وهل فعلا الجار قبل الدار لسه بتنطبق لليوم ولا لأ؟

0: وناخد كمان اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد له الصباح.
0: وصباحك.
1: شو أخبارك؟ كيف أنت؟
0: الحمد لله، فضل من الله.
1: اللي موجود جنبك من عنده أميرة وكلياتهم.
0: الحمد لله، فضل من الله. أنت كيفك؟ شو أخبارك؟
1: والله أنا قاعدة كنت أحكي، لقيت تلفون على عمان ابن أخوي بده يتزوج، عزمني، باركت له وتغربت له على التلفون.
0: ألف مبروك.
1: الله يبارك فيكي. فبقول لي تعالي يا عمتي، قلت له شو بده يجيبني، حل عني، تعال أقول لك. زغربت له.
0: أيوة.
1: وباركت له وهنيته وأنا قاعدة في قلب الدار.
0: يا ريتو، ألف مبروك.
1: قلت له خلص هيك علي عملت، بتبعت لي شريط الفيديو بتصور عروستك وإنت وخلص.
0: خلص بالزبط
1: وانتهت. هلأت بدي أسمع سؤالك، شو هو؟
0: يلا، سؤالي بيقول لو خيروكي بين بيت أحلامك أو جار بترتاحي له، جار بتثقي فيه بتأمني له، شو بتختاري؟ وهل بتشوفوا إنه مقولة الجار قبل الدار لسه بتنطبق بهالأيام ولا لأ؟
1: شو بيت أحلامي يعني؟
0: يعني بيت أحلامك بمكان، بمنطقة معينة أنت بدك إياها مثلاً.
1: والله أنا ما بدي إشي من الدنيا إلا نجتمع في البيت اللي كنا عايشين فيه إحنا وإخوتي وأهلي،
0: البيت القديم.
1: البيت القديم نقص الله عهديك الأيام وعهديك اللمة وعهديك القعدة، بتفوتي بتفتحي بتلاقي فيه ذكريات كنا هون.
0: وين كان البيت القديم؟
1: ايه؟
0: وين وين وين مكان؟
1: بنفس الياسمينة.
0: بنفس الحارة.
1: وأنا ساكن في بيت دار سيدي أهل أمي.
0: يعني
1: ما بعدتش عن القديم.
0: لا ما بعدتش.
1: بس أنا بقول لك الجار القديم يعني إله نكهة، إله يعني كتير منيح مع بعضينا. مش بنقول اسأل عن الجار قبل الدار.
0: قبل الدار.
1: وقال له مجارتي وشفتها وشافتني لنفقت مرارتي.
0: صح صح.
1: مزبوط.
0: ولا
1: طبعا. والجار المنيح الأصيل حتى لو الله أعطاه وكبر وتوسع وخرج من المنطقة اللي هو فيها وأعطاه ومبروك عليه بالذات،
0: بضل يسأل.
1: من ضل يسأل وبيجي وبيبعت ورانا. إحنا اليوم الجار الجديد يعني ما بتقدريش تتكيفي معاه لأنه الحال تغير والوجوه تغيرت.
0: أيوة.
1: فيعني من دار وقتنا مش من عاديهم. من دار وقتنا. إذا أنا أكبر منهم وشفتهم حبوا انهم دم يعملوا علاء يعني يسألوكي يستشيروكي. ما بصدهم. بفتح لهم بيت وبعتبرهم زي امهم انا او زي اختهم الكبيرة.
0: نعم.
1: بنصحهم. اما كنا من زمان الستات الجيران اقول انا يا دلي والله اشتقت لاهلي. منين انت يا حبيبتي؟ والله انا جيب من عمان وجيت اخذت قرايبي هوني. واللي زمان ما وصلتش. يا حبيبتي اعتبرينا احنا اهلك واللي بنقص عليك احنا موجودين.
0: طبعا.
1: يعني احنا لانه ما كان في لا بلفونات ولا كان في تلفونات يعني قليل جدا، كنا على كروت نبعت كل عام وانتم بخير، نشتي من المكتب الكريت ونبعت لاهلنا على الكريت نعيد عليهم.
0: صح مزبوط.
1: فنقول له اعتبرينا احنا جنبك نوقف معاها السراء والضراء وحفظونا. جيل اليوم ما بنقدر يا عمي، ما هو جيل اليوم امهم لجيل اليوم لساتها صبية صغيرة بدها حدا من يهديها.
0: والله مزبوط صح.
1: فبتقدريش يعني الا اذا انت عندك نفس تتحملي. انا والله بيني وبينك حرام جيراني بيحترموني وانا بحترمهم وما بقصر، ولما بحكي معهم بقول اكبر منك افهم منك، لان انا الي زمان بالقعدة والمو ومعاشر أهاليهم الكبار يعني ماتوا وأنا لساتني موجودة.
0: أيوة.
1: بقولهم لو تشوفوا كيف كانت أمك الله يرحمها يرحم التراب، لما لو تشوفي أبوك لو تشوفي أخوك لو تشوفي أختك كيف كنا. يعني من عشرهم في الأشياء القديمة اللي حسناتها مش سيئات. فاستوعبوا وبردوا. وإحنا هيك يعني عايشين ماينا التانين، كنا بين أسرة اتشتتنا، إشي مات وإشي تغرب وإيش تفرع، يعني ما بتلاقيش حدا جنبك غصب عنك. تعالي يا نغم انت جارتي بدي أقعد أنا وياك أتحدث. ممكن ما أكون أنت أصغر مني، يعني ثقافتك وعلمك ممكن إني أستفيد منك، ما أظنيش عن نفس المعلومة اللي أنا حاملتها وغلط.
0: صح مزبوط.
1: بدي أوعى. وهي اللي إجاك.
0: الله يسعد لي هالصباح.
1: وصباحك
0: يا هلا. أهلا وسهلا فيكي. أهلا. وانت سالمة يا رب. وانت سالمة. طبعا كل المستمعين عيدوا علينا قبل ما احنا نعيد عليهم، فكل عام وانتم بألف خير. ريناس كمان بتقولنا كل عام وانتم بخير نغوم وأمور. الله سعد لي صباحك وانتم بألف خير. وتمارا كمان بتقولنا كل عام وانتم بألف خير، وانت بألف خير يا تمارا، ويسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بتقول لي منورين بوجودك يا تمارا، منورين، الله يسعد لي هالصباح. إذا مستمعينا الكرام، لو خيروك بين بيت أحلامك بمكان انت حابب تعيش فيه ولا جار ترتاح له، يعني تثق فيه تأمن له، شو بتختار؟ ومقولة الجار قبل الدار لسه بتنطبق بهالأيام ولا لا؟

0: ايش قلتي؟ تكوني
1: مبسوطة.
0: أم كيفة؟
1: هاي عملنا بالأغنية
0: إلك. هاي الأغنية إلي يا جماعة الخير، يعني بالضبط والله جننتهم بالراديو، أخيرا حطوا لي إياها. الحمد لله. جرير صباح الورد. يسعد صباحكم بكل خير وسعادة. الجار قبل الدار، جيران زمان غير، يعني كانوا بالانتفاضة الأولى كانوا مع الجيران أكثر من الأهل، اللي ناقصوا شيء ياخذوا من جاره ويتشارك بكل شيء ويشاركوا الجار بالمناسبات والأفراح والأطراح، كانت محبة وفي ود. بس اليوم للأسف هذا راح، وبيقولنا طبعا للأسف متأخرة، كل عام وإنتوا بألف خير. مش متأخرة أبدا، وإنت بألف خير، شكرا لإلك كلك ذوق. وضاح نابلسي يسعد صباحكم، يا ريت ترجع الجيرة زي جيرة زمان، اسألي أهل البلد القديمة. احنا بانتظار اتصالاتكم أهل البلد القديمة 2379143، وبيقول لي اسأليهم كيف كانت الجيرة، كانت أهل أكتر. وتحياته لكل الجيران وجيرانه تحديدا بالبلد القديمة. صباح الورد كمان يا صفاء، يسعد لي صباحكم وكل أوقاتكم، نهاركم سعيد. بما أنها هي بغربة بتختار جار يكون ثقة، يعني على الأقل يعود شوي عن بعد الأهل. وكل عام وإنتوا بألف خير، وإنتوا بألف خير. هل المكان بيلعب دور كمان باختيار الجار على هيك؟ وهل المقولة لا زالت يعني منطبقها إنه الجار قبل الدار؟ ولو خيروك بين جارك وبيت أحلامك شو بتختارها؟

بدنا نقول ليلى هريش يسعد صباحكم. هي مع مقولة الجار قبل الدار، وبناء على تجربتها جيرانها ما شاء الله عليهم ربنا يعطيهم الصحة والعافية، وكل عام وانت بألف خير وانت بألف خير. أنين الصمت يسعد صباحكم وصباحكم ورد وفل. بتقولي أكيد الجار، يعني الجارة المنيحة نعمة من الله، وصباحها لجارتها عصمة بشكار والحمد لله على السلامة من سجون الاحتلال. الحمد لله، إن شاء الله يا رب نفرح بالفرج القريب عن كل أسرانا. عبادة صباح الخير لراديو حياة، وصباح كله مليان طاقة حلوة، موسيقى، أخبار بتفتح النفس. والله أنا معك، نتمنى أن نسمع أخبار بتفتح النفس. وبيقول لي يا ريت ترجع أيام زمان، كانوا يلعبوا بحارته بالأريون وكانوا يلعبوا بنانير. وصباح الورد لديمة، صباح الخير لأنغام وأميرة. أكيد بتختار الجيران، شو بتختاروا أنتوا كمان مستمعين الكرام؟ البيت، بيت أحلامك بمكان أنت حابب تسكن فيه، ولا جارك اللي منيح، جار بتآمن له بتثق فيه؟ وهلا زالت مقولة الجار قبل الدار بتنطبق هالأيام ولا لأ؟

0: جميلة كمان، إن شاء الله كل أيامك جميلة. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا، وطبعا الجار قبل الدار، وبتصبح على جارتها أم نايف مقبول. صباح الورد عن جد أم نايف عمتك. وكمان أميرة بتصبح عليك يا أم نايف، صباح الورد وعلى جميلة، وإحنا نصبح عليكم. عبادة شو صار بالرحلة؟ بس نجمع العدد يا عبادة، ولو نروح على مصر، إحنا نروح على مصر وانت تعكم يوم بيوم. وأنا وهند نستجم، فقرر المستمعين يجوا معنا، صاروا كلهم بدهم يروحوا مصر، فأنا اقترحت نروح بالباص.
1: يا بإيدكم ما
0: تقصر، ركزي، نروح بالباص
1: كمان.
0: ولا
1: هاي الإمكانيات؟
0: لا آه، موافقتي مهم أنت. اثنين ثلاثة سبعة تسعة واحد أربعة ثلاثة، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: إذن مستمعينا الكرام صباح الخير لإلكم. زمان كنا نقول الجار قبل الدار، هاي المقولة لسه بتنطبق بعصرنا لليوم. ولو خيروك بين بيت أحلامك أو جار ترتاح له، شو بتختار؟ عبادة بيقول أميرة خلينا بالراديو. لا ليه، اجري على اجر أميرة، وين ما بنروح ناخدها. خلاص
1: يعني
0: هو بيقول انه عشان انا قلت نروح بالباص، فأميرة بتقول خلينا بالراديو. فكرة يعني انه فيش رحلة اصلا.
1: لا من الباص
0: كيف تعرفوا الكذبة الكبرى؟ تمارا بتقول لي جيران زمان كانوا احلى واجمل بالمحبة والألفة والمودة والرحمة واللين. كنا نترك بيتنا ونضل عند جيراننا نص نهار من يعني بالقعدة، و كيف كنا نلعب مع أولادهم وننزل على الحارة نلعب الأكسة. زمان عن الأكسة زمان، والله عن جد الله يرحم، والبنانير والكبار يقعدوا مع بعض وإحنا نضل نلعب لآخر النهار ونحس حالنا أهل وأكتر من الجيران. أما اليوم أغلبهم نقلوا وراحوا وسكنوا بعيد، فكل واحد اختلف يعني سكنته من منطقة لمنطقة. يعني هي تعني جيرانها بالبلد القديمة حارة الحبلة تحديدا، هون هي عاشت وكبرت وشافت الحياة مع كل الجيران الحلوين. واليوم كل شيء تغير بحكم صرنا متزوجين وكل واحد صار بمنطقة. يلا صباح الخير، ناخذ الاتصال. ما عليش يلا لعله خير. تمارا بتقول كمان هي ساكنة بمنطقة وأهلها بمنطقة والجيران القدامى بمنطقة تانية. هاي الحياة يا تمارا، شو بدنا نسوي؟ صباح الوردات، لو خيروك بين بيت أحلامك وجار تثق فيه وتأمن له، شو بتختار؟ وهل مقولة الجار قبل الدار لسه منطبقها ولا لا؟

0: نقول صباح الخير لنجاة. صباح الخيرات. البيت بنبنيه بالحجارة، بس السعادة بتنبنى بالناس. عشان نكون واقعيين بين بيت الأحلام بمواصفات مثالية ممكن نبنيه وبنعدل فيه مع الوقت، بس الجار الطيب والبيئة الاجتماعية الآمنة رزقة وتوفيق من ربنا. وكل عام وانتم بألف خير، أحلى صباح لإلكم. وانت بألف خير يا نجاة، صباح الورد. ناخذ الاتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباح الخير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. صباح النور.
1: ما شاء الله على الهندسة الصوتية اليوم متجلية بصراحة، يعني
0: هاي أمورة أميرتنا هاي.
1: اليوم منحب نصبح على أحلى جيران، على أحسن ناس من جار.
0: جار الرضا هذا
1: زمان بصراحة، خلينا نحكي شوي هيك.
0: طبعا
1: بنحطه على جرح بسيطة، يعني ما بت... يعني أي إشي بالزام بفتح بيته.
0: يا سلام.
1: أول لما يصف واحد يفتح البيت وتبخوا مش طبيعي زي اليوم، يطبخوا الجيران ببعضيهم ويعملوا أحسن الأشياء. يعني هلأ طبعا الجار قبل الدار، أنا بنظري يعني أنا شو بتلزمني الدار إذا جاورت جار غدار بصراحة. جار لا يفهم ولا يقدر معي، ما بيقدرش معنا الجيرة. أنا شو بتلزمني الفعل إذا أنا طول النهار راسي بالدرج يعني.
0: مزبوط.
1: من هذاك الجار. وأنا بقول لك كل إنسان، الحياة مش شقة وسيارة يا عمي، الحياة احترام الناس وجيران الحارة.
0: صحيح.
1: مزبوط ولا لا؟
0: مزبوط طبعاً.
1: ما ترجع راسك طبعاً. أنا عندي أنا أحل يعني الجار الصغير اللي بحترمني بحترمه. وأنا بصبح كل جيران الحارة، بصبح على أبنائي حمد الله وأبغالب عنصار ومحمود الأكم. أحسن جيران.
0: أسعد صباحكم جميعا، أنت وكل جيرانك الحلوين. صباح الخير. اعتماد بتقول يسعد صباحك نغوم، صباح الورد يا اعتماد. وين هالغيبة؟ صدق المثل اللي قال الجار قبل الدار، قبل لا يسكن الواحد بدور على الجار. بس في مثل بيقول لك جارك القريب ولا أخوك البعيد، لأن الجار بتلاقيه بضيقتك بفرحك. بس الدقيقة الاتصال يتحملنا نكمل التعليق. بس مش كل الجيران لو يعني هيك، ولو خيروها بتحب تسكن بكوخ بعيد هي وولادها وعائلتها، مش لأنه جيراننا مش مناح، بس بيضل في رسميات. مع أن الجار هالأيام يعني من غير، ومن أول الجيران كانوا أهل. ناخذ الاتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير أرغام.
0: يا صباح الورد.
2: صباح الخير أسعد كمان.
0: أهلا أهلا. صحة وعافية.
2: صباح الخير. صباح الخير لكل متابعين راديو حياة ولكل الوطن، لكل فلسطين.
0: الله يسعد صباحك.
2: طبعا أنا على سؤالك، أنا بقول يعني الجار ثم الجار ثم الجار. يعني كل الاحترام لجيران اليوم وجيران امبارح، بس جيران زمان زمان كل بيت يعني بأكد جيران زمان يعني عندك عسل. والله والله في منهم، والحمد لله رب العالمين لا زالوا عندنا جيران إشي بجنن. يعني الله يرحم أمك، كانت أمك لما تحس جارتك يعني في إشي معين تساعدها.
0: طبعاً.
2: جارتك كانت إنه أمك في عندها إشي يجي تساعدها.
0: والله.
2: كانت أمك لما تعمل شوية معجنة توسع على 4-5 من الجيران.
0: صح.
2: كان الجيران لما يعمل صح الحمص الصغير والله يوسعون على 4-5 من الجيران. عندي جيران يعني. بالضبط زي أهلي، بشو أبغى أقول أكثر من أهلي، يعني كنت أنام يعني بنت بابا الأولى نمت عندهم أكثر من بيت أهلي.
0: جار الرضا.
2: لأنه والله أقول لك ما فيش زي جير يعني. يعني جار يكون نكد أو جار يكون مش مضبوط، بعيشك حياتك يعني بكره الدنيا كلها.
0: للأسف بتضطر ممكن تغير بيتك من تحت راس جارك وقتها، مش العكس.
2: بهالبلد صارت ناس باعوا شقاهم من تحت راس جار واحد في عمارة. أنا بقول جار ثم جار ثم جار، والله يخلينا كل جيراننا يا رب. والله أن جيران بقول لك زي أفضلكم، يعني بنحطه على جرح بسيط.
0: الله يخليهم ويخليكم لبعض يا رب.
2: الله
0: يرضى. يا هلا صباح الورد. أهلا. كمان بدنا نقول لأم عمار المصري يسعد هالصباح وكل أوقاتك. أيام زمان كان الجيران كأنهم عيلة، ويعني عيلة واحدة. هلا الجيران في منهم أبراج مراقبة بس. صباح الورد. أهلا وسهلا. بهي بتقول صباح الفل، يا ليت الزمان يعود يوما. بس مهو مش رح يعود الزمان. مين؟ سامر خويرة. يه فكرت سامر. يه أهلين يا مهدي. أهلين. عن جد عجبتك القعدة على الهواء؟
3: ايه طبعا.
0: انت على الهواء اه؟
3: شلون هيك؟ طب طلعين على الكاميرا.
0: طلعي كيف بدنا نطلعك هلا على الكاميرا؟ خليهاش بنفسه. نعرفكم على مهدي هلا بعد شوي مستمعينا الكرام، ونسأله سؤال حلقتنا. طيب عبين ما تزبط الكاميرا نورة حموضة يا ولا غالية، والله انك غالية. صباحكم جميل كجمال قلوبكم أميرة وأنغام، صباحكم ورد وصباحك فل. فعلا الجار له تأثير كبير على السعادة وهدات البال، وكتير ناس بتطلع من بيوتها بسبب الجار السيء، لأنه بالنهاية ما في غنى عن الجار. والله صرت على الهواء يا مهدي، امسك هاي المايك والله ونور البرنامج. شغلته عملته عقلة أميرة. اسمع مهدي، اليوم قاعدين بنقول للناس لو كان عندك خيار تختار بين بيت أحلامك أو جار بترتاح له، شو بتختار؟ وهل بتشوف إن الدار، هاي المقولة الجار قبل الدار، لسه يعني منطبقها ولا لا؟
3: أول إشي سعد صباحكم جميعا.
0: صباح النور.
3: طبعا الجار قبل الدار إشي أكيد.
0: طب شو بتختار، بيت أحلامك ولا جارك؟
3: جاري.
0: حتى لو كان بيت أحلامك وبمكان بدك إياه؟
3: طب الجار يعني أو أهم من كل إشي، يعني إذا عمرك شفت بيت أحلام وفيش فيه يعني جيران إنه
0: مزبطش. الجار يفوز يا أميرة ومهدي. صباح الفل يا مهدي.
3: يسعد صباحكم. نورتنا. بحيي بلدي زواتة كمان. يسعد صباحكم.
0: صباح الخير لإلك ولزواتة، أهلا وسهلا. عبادة صباح الورد يا عبادة. جاد حمدان يسعد صباحكم، صباح الفل يا جاد، أهلا وسهلا فيك. والله شفتوا في ناس بس تشوفوهم تبتسموا أنتوا من غير سبب. والله 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. سؤال حلقتنا لليوم بيقول لو خيروك بين بيت أحلامك أو جار ترتاح له وتأمن له، شو بتختار؟ وهل فعلا الجار قبل الدار لسه هاي المقولة بتنطبق بعصرنا اليوم ولا لا؟

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. لو خيروك بين بيت أحلامك أو جار بترتاح له، شو بتختار؟ وهل فعلا الجار قبل الدار لسه؟ يعني إحنا منطبق هاي المقولة ولا لا؟ يعني في كتير ناس يمكن عم بتشوف إنه البيت المريح هو الأساس، لأنه بالنهاية الإنسان بعد يوم طويل بده مكان بيشبهه بيحتويه. بس في ناس تانية بتقول مهما كان يعني قديش بيكون البيت جميل وحلو، بس إذا ما كان حواليك ناس ترتاح لهم وتحس بالأمان معهم، للأسف بتصير هاي الراحة ناقصة فعليا. هل بتتفقوا ولا لا؟ ناخد اتصال. صباح الخير.
1: يسعد صباح الخير إدم غامة.
0: صباح النور، أهلا وسهلا.
1: وصباح الوجه الجميل. تبتكي الله لا تبتكي ساي الجملة تعطيك يا غامة.
0: الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل.
1: ويسعد صباحك يا رب.
0: صباحك يا هلا.
1: ان شاء الله يا رب تكون اياكم يا رب بدل ضحك يا رب العالمين.
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: يا رب. ويبعد عنا الغمه والسوء يا رب.
0: امين يا عيد. امين.
1: اول شيء انغام النبي وصانا سابع
0: عليه افضل الصلاه والسلام.
1: يعني احنا بالمواقف ما متشبه بالنبي، بس النبي وصانا. وفي النبي كان جاره سيء، بس رب العالمين كيف ربنا والنبي كيف عرف يتعامل مع هذا الجار السيء. مظبوط ولا لا؟
0: مظبوط طبعا.
1: حتى لو واحد جاره سيء يا اخي تنغام يعرف ليش هو سيء من داخله، ليش هو سيء، ليش هو ماله. ادم يعرف مال جاره ليش سيء. بالعكس انت ما بتشوفيه ماله سيء، يمكن من كلمه حلوه منك انك تخليه عائله. انا هذا نظري. والحمد لله رب العالمين. احنا يعني عندنا جيران، الحمد لله رب العالمين، جيران محترمين يعني غام صدقون، يعني كل الجيران ما شاء الله عنهم.
0: كل الاحترام اكيد لكل الجيران، لكل الناس اللي دائما بتحب الخير لبعض.
1: الحمد لله يعني يسعد صباح كل جيراني، كل جيران الله يسعد صباحهم.
0: وصباحك يا عيد.
1: وانا غام بالله عليك يا غام انك تشوفين يعني بالمؤاخذه هيك انت يعني اذاعتكم على الدوار بالمؤاخذه، والكل شايف الكلاب الضالة على الدوار بكل حي والله يا غام. يعني شغله والله العظيم صارت ما بتنطاي يا غام صدقكم.
0: حاضر يا عيد ولا يهمك. على
1: يعني
0: راسي
1: يعني الجهات المعنية ولا الجهات المسؤولة، بس أنا معلش يعني ما بشوف الكلاب الضالة هذه.
0: حاضرين يا
1: عيد. ولأن شنو دنيا بالمواغزة، يعني إنه شنو دنيا عمالون الكلاب الضالة أجلق الله بكل حي صارت
0: صح.
1: على الدوار يعني على الدوار، وكل الأجهزة الأمنية واقفة على الدوار وفي كلاب ضالة على الدوار. طب المواغزة يعني إلى متى؟ وهي كل يوم أنت ما بتشوفه فيديوهات كل يوم كلاب بتهجم عمال على الناس. بالمواغزة يعني إلى متى هذا الحل؟
0: صحيح.
1: يعني بالظاهر عفوا تيجي الخنازير تكسر على الدوار.
0: يا لطيف. خلص حاضر يا عيد.
1: والله العظيم أنا قال لك والله العظيم إشي لا يطاق، إشي لا يطاق صار، إشي لا يطاق.
0: طبعا طبعا عيد.
1: يعني أنا الصبحية أجلق الله أنا طالع شغل بكير يحول 10 كلاب مثلا. يعني أنا كمواطن كبير بالعمر، طب يعني بالمواقف إلى متى؟
0: صحيح مزبوط يا عيد كلامك مزبوط.
1: يعني أمتى هذا الحل؟ يعني بالمواقف أمتى هذا الحل؟ بيجي رئيس بلدية وبروح رئيس بلدية، وبيجي مسؤول وبروح مسؤول. طب يا عمي إلى متى هذا الحل؟ إلى يعني لا أنت يعني الحل مش عندكم، ولا أنتوا عفوا خايفين من الاحتلال، ولا شو المعنى؟ يعني هو المصيبة يا أنغام بتروح على البلدية، البلدية بتقول لك والله يا عم الموضوع مش اللي أرض الشرطة. بتروح على الشرطة بتقول لك في جهات مختصة في المحافظة. طب أنا كمواطن، أنا كمواطن، طب أنا شو لي علاقة بالبلدية؟ شو لي علاقة بالشرطة؟ شو لي علاقة بالمحافظة؟ طب أنا هذا حقي بالنهاية.
0: حقك طبعا طبعا يا عيد، حقك طبعا.
1: بس هي أنت كإعلام والله بالله عليك يا أنغام إنك أنت تشوف من الحل عند مين الخلل، بس عند الخلل عند مين؟
0: حاضر يا عيد والله يعني انت عارف قديش احنا توصلنا وحكينا بالموضوع، بس حاضر ولا يهمك.
1: ويسعد صباحك
0: يا هلا هلا. صباح النور بعين الله على 2379143. واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك تمر الجنة بلا ناس ما بتنداس، ونشدنا كل الصفحات عن الكلاب الضالة، والكل من المسؤولين اكيد شاف بس ما حدا متحرك. واحنا والله كتير حكينا بالموضوع، كمان امبارح اميره ورائد كانوا عم بيحكوا بنفس الموضوع. حنحاول يعني مره تانية وثالثه ورابعه لنحاول نحل هالمشكله يا تماره وعيد والكل. صباح الخيرات.

إذن مستمعينا الكرام، سؤال حلقتنا لليوم عن مقولة هل الجار قبل الدار لسه منطبقها بهاي الأيام ولا لأ؟ ولو خيروكم تختاروا بين بيت أحلامكم أو جار أنت بترتاح له، جار أنت بتثق فيه بتأمن له، شو راح تختار؟ وهل زمان كانت علاقات الجيران أقرب؟ يعني كان هيك زي ما بنقول هالباب على الباب، واليوم يعني عشان الحياة صارت متسارعة أكتر والحياة أصلا تغيرت وكل واحد صار مشغول بعالمه، يعني اختلف مفهومنا للجار. على 2379-143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طبعا تمارا بتقول انه مزاج أميرة رايح على زمن الجميل، المود عالي شوي اليوم عند أميرة. يا تمارا صباح الورد، حلو برضو الزمن الجميل من مصلحتنا. صباح الخيرات على 2379143. طبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل بتختاروا بيت الأحلام ولا جار بترتاحوا له؟ بتقولوا فعلا انه الجار قبل الدار.

إذن مستمعينا الكرام، اليوم إحنا عم نحكي هل مقولة إنه الجار قبل الدار لسه منطبقها؟ ولو كان عندك خيار إنك تختار بيت أحلامك أو جارك، شو بتختار؟ على 2379143، وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طبعا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت بسمعنا على 100.8 حياة.بي اس. عندنا الحاج عماد اللي بطلنا نسمع صوته، صباحكم فل وياسمين. الجار قبل الدار ليه؟ لانه هو كل شيء الجار، والجار العاطل راح تتغلبي وتتمرمطي فيه. وزمان كان الجار احسن من هالايام، لان الايام هاي في مصالح، او ايام زمان ما في مصلحه ولا في اي شيء، اليوم كلهم مصالح، كذابه، خداعه، مظاهر. صباح الخير اميره، صباح الخير انغام، صباح الخير لعامر فطاير وابو مصعب، لكل الناس اللي عم بيسمعوا راديو حياه الرائع، لزوجته العزيزه واولاده. كمان عندنا هنادي المصري، يسعد صباحكم منورين الحلوين بوجودك. اكيد الجار قبل الدار، والجار منيح نعمه. اليوم الجو حلو وهي عم بتصوم هاي الايام، ربنا يقدرك وربنا يتقبل منك يا هنادي. وبتقول انه الاغاني روعه، صباح الورد. خلص بس اميره على الهندسه فقط لغير، وهي بتحط الاغاني طول النهار. بس اميره خلص، انا اشهد.

يعني هيك الواحد بيفكر انه يعني بيت الاحلام ممكن يكون واسع مرتب في كل شيء احنا بحاجة لإله، بس الايجار السيء رح يحول هاي الراحة لضغط يومي. بالمقابل يعني بيت بسيط مع جار محترم وهادي متعاون بيخليك تحس دايما بالامان والانتماء وكأنه المكان صار اكبر واحلى واوسع. شو رأيكم انتو؟ هل فعلا الجار قبل الدار ولازلنا منطبق هاي المقولة بعصرنا هاد ولا لا؟

وحشة. هنادي بتقول عن جد بس أميرة وهي بتشهد مع بتشهد معي، برافو. صباح ماهر، يسعد صباحكم يا حلوات. كانوا الجيران هلا مسكرين على كانوا الجيران هلا مسكرين على حالهم، ما حدا بيعرف شيء عن جاره. ويعطيكم العافية نغم وأميرة، كل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير يا أم العبد. تمارا بتقولنا الحلو بالموضوع، هي عم تفرم ملوخية وبتطبخ وما بتقدر ما تسمع لراديو حياة الرائع، لأنه بداية يومها بتستفتحوا بوجوهنا الحلوة وروحكم اللي بتجنن. الله يسعد لي هالصباح يا تمارا، لأنه إذا ما حضرت راديو حياة بتحس اليوم كله نكد، وانتو بتعطوا طاقة إيجابية ببداية النهار. شكرا يا تمارا، الله يسعد لي صباحك. أم محمد البزري الله يسعد لي صباحكم، أهلا يا أم محمد، أهلا وسهلا.

العالمين بدنا نصبح كمان بدنا نصبح على الجميع. بس نروح للفاصل، يلا خلينا نروح للفاصل، أكيد بعد الفاصل نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقال.
1: قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساءً، ويوم الجمعة من 10 صباحاً حتى 10 مساءً، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية.

0: هي مضاعفة من الشمس، مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل أنواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

إيرال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وأكيد صباح الخير لكل حد انضمنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة تطبيق الصحة.

طبعا احنا ببداية الفقرات لبرنامجنا لليوم راح نحكي عن يعني نظام الطيبات، هذا الترند اللي طلع فترة، او مش الترند اللي طلع من قبل دكتور مصري وطلع حكى عن الموضوع. اليوم فعليا بدنا نشوف يعني اخصائي التغذية شو بيحكوا عن هذا النظام، والعلم ايضا شو بيحكي عن نظام الطيبات الغذائي، وفعليا من اي زاوية لازم احنا نتعامل معه، اصلا هو على ايش قائم، وكمان يعني اضرار اتباع هذا النوع من الانظمة الغذائية، بعد شوي مع اخصائية التغذية اثار العجولة.

0: طيب خلينا نروح مستمعينا الكرام لأخصائية التغذية آثار العجولي ونشوف أخصائي التغذية شو بيقولوا عن نظام الطيبات. العلم أيضا شو بيقول عن نظام الطيبات، أصلا هو على إيش قائم، على شو فكرته، على إيش قائم، يعني هل يسمح باتباع هذا النوع من الأنظمة ولا لا؟ صباح الخير آثار.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: يا أهلا وسهلا فيكي، كيف أصبحتي؟
1: الحمد لله تمام
0: دائما وأبدا. طيب يعني آثار، إحنا اليوم بدنا نحكي عن نظام الطيبات، لهيك المايك معك فعليا. العلم شو بيحكي عنه؟ أنتو كأخصائي تغذية شو بتقولوا عن هذا النظام؟ هل يسمح بتناول عن جد نظام الطيبات ولا لا؟ تفضلي.
1: أول إشي خليني كأخصائية تغذية مزاولة للمهنة ومسجلة أوعي الكل مين هو أخصائي التغذية. أخصائي التغذية أنغام هو الشخص اللي درس 4 سنين تغذية وحمية، كان يتخلل هاي الدراسة تدريب رسمي، بياخد عليه شهادة وتوثيق، وبعدها بيكمل ماجستير بأي مجال معين وكمان دكتوراه. فهذا هو تعريف أخصائي التغذية المزاول للمهنة والموثوق فيه. حدا عمل تجربة شخصية عشان ينزل وزن، هو ليس أخصائي تغذية بيقدر يساعد الآخرين. حدا أخذ دورة في إشي معين بالتغذية، هو ليس أخصائي تغذية. هي علم بكالوريوس 4 سنين وتدريب رسمي، وبعدها بيكمل إيش بحب إن كان ماجستير أو دكتوراه. فهيك أنا بقدر أعرف أخصائي التغذية وأوثق فيه وأتوجه له. النقطة الثانية اللي كتير مهمة، خليني أحكي كمان كيف نميز بشكل عام الدايت الصح والدايت المش صح. أول وأبسط سؤال بقدر أسأله لحالي اللي هو هل هذا الدايت اللي أنا بدي أمشي عليه بزبط يكون نظام حياة؟ إذا كانت الإجابة لا، ما ببلش فيه أساساً. تمام. كيف بقدر أميزه؟ أي برنامج غذائي بيحذف مجموعة غذائية أساسية ممنوع أني أنا أمشي عليه، إن كانت نشويات، إن كانت بروتين، إن كانت كالسيوم. المجموعات الغذائية الأساسية هي نشويات وخضار وفواكه، بروتين ودهون صحية ومجموعة الكالسيوم. أي واحدة من هدول المجموعات الستة في أي برنامج بحذف منها مجموعة أو أكثر فهو برنامج غذائي مش صحي بتاتا. والنقطة الثالثة اللي هي أي برنامج بيركز على مجموعة غذائية وبيعتبرها مجموعة سحرية أو بيصنفها أكل جيد وفي غيرها أكل سيء، هذا برضو برنامج غذائي مش صحي إنه إحنا نمشي عليه. فهيك خليها تكون المقدمة علمية إنه هو مين أخصائي التغذية وشو الدايت الصح. هلا نيجي ندخل على موضوع نظام الطيبات اللي هو صدقا أنا مش عارفة تفاصيله لأنه الأساس تبعه متضارب أساساً. الأفكار تبع والأسس تبعته متضاربة أساساً، فأنا فعلياً بالضبط بالضبط مش عارفة هو إيش بده وإيش ما بده. بشكل عام يعني الأشياء الشائعة اللي هو البيض والدجاج، لا عادي ناكل مربى ونوتيلا وعصير مصنع والدجاج مهرمن ومجموعة البقوليات والبروتين الحليب والأجبان والألبان هذه لا
0: مي لا تخيلي
1: يعني وبس إلا إذا لما بتكون يعني. عطشان أيوة. ما عطشت عادي إنك ما تشرب وكل هاي التفاصيل. هلأ إذا بدنا نيجي نحكي مثلا صحيح معلومة الفكرة الأساسية، إحنا بالتغذية ما في إشي اسمه أكل جيد وسيء زي ما هو تصنف طيبات وخبائث. يعني التصنيفات هذه هي يعني من مرجعية أو من أساس شخصي، ما في إلها أي أساس علمي بتاتا. أنا لما بدي أتبنى فكرة لازم تيجي من المصادر الصح، في منظمة الصحة العالمية، في مؤسسات كتيرة إلها علاقة بالتغذية. ما بزبط أنا إنه أحكي هاي الأفكار هيك بشكل عام. فما في أكل جيد وما في أكل سيء، وما في إشي اسمه الطيبات وهذا أكل الطيبات وهذا لست الخبائث. هذا الحكي مش موجود علميا. هلا لو بده يكون موجود، انا بدي دراسات، انا بدي ادله علميه، انا بدي تجارب سريريه. احنا الدراسه لما بدها تحكي اوكي على إشي، هذه لازم تكون دراسه قويه كتير، كوهورت ستدي ولا اكسبيرمنتال، يعني دراسات بدها تقعد سنين طويله وتجارب كتيره عشان انا اقدر ابت في الموضوع. وهذا الحكي ما كان موجود في موضوع نظام الطيبه، فما بقدر انا احكي هذا اكله اه وهذا لا، بس من تجارب شخصية. هذا أكبر غلط. النقطة الثانية اللي هو استثناء مجموعات مهمة في الأكل. هلا بالنسبة أول إشي للدجاج والبيض، الدجاج هرمنة الدجاج هذه بدها ميزانيات كتير كبيرة من الحكومات، إجمالا مش موجود، تمام؟ في دجاج أورجانيك بيكون، والتاني عادي اللي هم بيزوجوا السلالات اللي بتتكاثر كتير واللي بيكون حجمها كبير عشان الطلب طبعا والاستهلاك في العالم كتير. فالإن أورجانيك اللي هو بيأكل الأعلاف اللي ممكن فيها حبوب الصويا أو أشياء تانية غير العاف الطبيعي، فبيكون في أوميجا 6 أكتر في الأورجانيك، بيكون لأنه بيكون الأكل طبيعي والعلف الطبيعي بيكون أوميجا 3 أكتر، فهو بيكون أفيد تركة صغيرة، تمام؟ واللي بياخده الدجاج هو مضادات حيوية، لازم هيك في البروتوكولات عشان ما يمرض الدجاج، وقبل الذبح بأسبوع بيكون مراقب عليه أنه ما يكون ماخد هذا المضاد الحيوي. فهذه هي كل السيرة. فالدجاج مش مهرمن بالمعنى الحرفي، هو بس انه احنا نختار الاورجانيك قد ما بنقدر. حتى مرات اللي ان اورجانيك احنا بنقدر انه احنا ناكله، بالنهايه انغام احنا ما عم ناكل دجاج كل يوم، في عنا سمك وفي عنا لحمه وفي عنا ايام نباتيه مثل مجبره مثل العدس، يعني هاي التفاصيل. فما رح يكون في اي مشكله في اكل الدجاج والبيض، هذا على جنب. النقطة الثانية اللي هي مجموعة الأجبان والألبان وهي القصة، يعني شفت مقطع صغير في فيديو إنه توست مع مربى أو عسل إنه عادي، أو نوتيلا إنه عادي أوكي، بس جبنة بيضة لا. على أي أساس؟ ما في أي أساس علمي لهذا الحكي. أكيد الجبنة البيضة أحسن، وأكيد منتجات الأجبان والألبان أفضل من طبعاً. السكر هذا. بعدين كان في مبدأ كتير متناقض إنه ما بدي السكر والأكل المصنع، بس بنفس الوقت عادي أشرب المشروبات المصنعة والمحلية. هذا الحكي أكيد مش منطق، بلاش العلم، يعني هو مش منطق أبدا. وعادي أكل، ما بدي سكر بس عادي أكل نوتيلا. نوتيلا ما هي كلها زيوت مهدرجة وكلها سكر وما فيها أصلا إشي طبيعي. فكان التناقض كتير موجود، ما في أسس علمية وأدلة علمية ثابتة، وما بزبط بأي تخصص نتعدى على تخصص تاني اللي هو مرض مثل السكري بده أدوية معينة وإبر معينة. ما بزبط أحكي ما تاخد أدويتك، هون إحنا مندخل فئة كتير كبيرة من الناس بالخطر. فبدنا ننتبه. أنا كأخصائية تغذية حكيت من منطلق علمي بناء على دراستي وخبرتي ودراستي كمان الماجستير، هذه سنين كتير إحنا بندرسها، وهذا علم ثابت وواضح. هو علم متجدد كمان، لكن واضح والأسس العلمية واضحة إنه أي برنامج غذائي بيحذف مجموعات غذائية أساسية وبيركز على أخرى، وكمان هاي الأخرى مش صحية ولا إلها أي أساس علمي، فهو برنامج غذائي خاطئ.
0: طب ممتاز، يعني هيك احنا بنكون فسرنا أكثر للمستمعات والمستمعين موضوع نظام الطيبات. وإذا مثلا يعني خلينا نقول في ناس عندها يعني هيك مشاكل بالأنظمة الغذائية المعينة، شو بننصحهم شو بنقولهم؟ فكرة إنه إحنا نضلنا متابعين هاي الترندات والحميات القاسية، وقديش مهم من فكرة كمان أثار نوصل صورة هيك بالختام إنه الدايت بالنهاية مش حرمان، هو أنت عم تستبدل بعض العناصر بعناصر غذائية أفضل وأقوى لإلك ولجسمك ولصحتك.
1: صحيح. هلا برجع باكد على نقطه، اي برنامج غذائي بيكون افايلبل قدامهم ما بضبط يكون نظام حياه، ما تبلشوا فيه أساسا. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، توجه للشخص الصحيح، أخصائي التغذية المزاول للمهنة والمسجل عند نقابة أخصائيين التغذية. هذا الشخص مؤهل ودرس مواد وعنده من العلم ما يكفي إنه هو يساعدك. التغذية أنغام، أنت بتحكي عن أساس من أسس الصحة. السكري شو بيعالجه غير نظام أكل صحيح؟ ضغط الدم، الكلى بمختلف مشاكلها، إن كان قصور كلى وإن كان غسيل كلى إن كان زراعة كلى مثلا. الأمراض المناعية الذاتية، أنغام اللي هلأ منشوفها اللي بتقول إنه الخبز يكون خالي من الجلوتين، لاكتوز فري الحليب، بس البدائل كلها تانية متوفرة وعلى أسس علمية بدون حرمان الجسم من أي مجموعات غذائية وبدون أفكار مغلوطة. ففعليا التغذية علم واضح ثابت ومهم جدا في الصحة لصحتنا، فكتير مهم انه احنا نستشير الاخصائي بدون اتباع اي ترندات. هلا عشان نكون احنا غطينا الصورة كاملة، هلا في اشياء صح حكاها اللي هو الاكل المصنع، مع انه هو ناقض حاله، اللي هو الاكل المصنع، لا الخبز الابيض، لا بقى الخبز الاسود، اوكي هذه اصلا تفاصيل التغذيه، هذه اصلا اسس التغذيه الصحيه، بس انا لازم اخذ الباكج كامل والصوره واضحه وكامله، اللي هو المجموعات الغذائيه الصحيه تكون موجوده، كل شخص بما ايش الخيارات اللي بتناسبه وايش الكميات كمان اللي بتناسبه، من دون ما نروح للترندات والاكستريم. العلم له اهله وله مصادره.
0: يعني دائما اتمنى يعني السلامة والصحة الجيدة للجميع، وفعليا عن جد ما تواكب كل ترندات. إذا عندك مشكلة معينة توجه للشخص المخول ليحل لك هاي المشكلة، سواء كانت متعلقة بالغذاء، متعلقة بمرض معين لا سمح الله، بس إنه نلجأ لأهل الاختصاص بيكون أفضل من إحنا نتبع هاي الترندات اللي عم تنتشر وعم نشوفها بشكل كتير كبير مؤخرا. آثار، صباح الورد أثار، شكرا لتواجدك معنا لليوم، أهلا وسهلا فيك، يعطيك ألف عافية أثار، أهلا وسهلا.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: إذن مستمعينا الكرام، بختام البرنامج لليوم وفي اليوم العالمي لمرض التهاب الأمعاء، رح نتعرف أكثر على المرض، الأعراض، العلاج، كمان كيف إحنا ممكن نعمل وقاية لنحافظ على صحة الجهاز الهضمي. هاي التفاصيل أكيد مع استشاري الجهاز الهضمي الدكتور ياسر أبو صفية. صباح الخير.
1: صباحك صباح المستمعين والمشاهدين الأكارم.
0: شكرا. أهلا أهلا وسهلا. صباح الورد، كيف أصبحت اليوم دكتورنا؟
1: تمام، أصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله
0: دائما وأبدا. يعني دكتور، اليوم عم نحكي عن مرض التهاب الأمعاء، خلينا نحكي أكثر عنه، نوضحه للمستمعين، شو هو أعراضه، مثلا التشخيص، الوقاية، وكل هاي التفاصيل اللي بتهمنا وبتهم المستمعين. تفضل.
1: أول شيء يعني إحنا بنبدأ من تقسيم الجهاز الهضمي التهاباته إلى نوعين. التهابات حادة اللي هي معروفة ونشوفها يومي، اللي هي التهاب الأمعاء الدقيقة والتهاب القولون نتيجة تسمم غذائي، بيكون التهاب عادة مصحوب مع إسهال، وجع في البطن، وغالبا بيمتدش أكثر من 4-5 أيام بالكثير أسبوع، وهذا اللي هو كثير حكينا عنه في الزمانات على أساس إنه هذا اللي بنسميه تسمم غذائي والتهاب الأمعاء أو المعروف بجاستروإنترايتس. الالتهاب الآخر المقصود هو الالتهاب المزمن في الأمعاء. والالتهاب المزمن اللي في الأمعاء إحنا عادة بنقسمه إلى قسمين: التهاب القولون التقرحي ألتراتيك كولايتس، والالتهاب الآخر اسمه مرض كرونز. هذول بشكل أغلبية تعريف التهاب الأمعاء المزمن، وغالبا ما بكون المريض بسكو من المرضين كثير بيشبهوا بعض، يعني حتى في المنبار مرات من الصعب جدا تمييزهم، وحتى في العينة تاعت القولون أو العينة بالأمعاء ممكن نميزهم أو نوصل لتشخيص 100%. ولكن أعراضهم بتكون عبارة عن ألام في البطن، إسهال مزمن، تلاقي عنده دائما إسهال مخاط مع دمع البراز، بدخل على الحمام ببالغ قلت لك 10 و12 مرة و15 مرة، بتصحي من النوم. يعني أي إسهال إحنا بصحي الإنسان من النوم نعتبره إسهال عضوي أو إسهال بيحتاج إلى فحوصات ولا إجراءات أخرى. هذول المرضين هما بشكلوا حوالي 80-90% من التهاب الأمعاء المزمنة، واللي موجودين في العالم موجودين في بلادنا. يعني لما بتحكي للناس اللي عنده التهاب قولون تقرحي موجود، وهدول غالبا بيتعالجوا على حساب وزارة الصحة، على حساب التأمين الصحي، وهو مرض مزمن يعني ما بيختفي عندهم ما بروح، ولكن بمر في موجات من العودة، ومرات بيختفي بتحسن. وأكثر إشي بيأثر عليه وبيخليه ينتكس المريض هي الحالة النفسية. يعني أي حالة نفسية مزرية أو متعبة أو أنه أصيب بفقدان مثلا، فبتلاقي رد رجع عنده المرض وبتحسي وكأنه لم يتعالج أو لم يأخذ علاج سابقا. كثير من العلاجات التقليدية ما زالت موجودة لرأس الكورتيزون والإنيوران ودواء آخر اسمه البنتازا أو الرفسال، هذه موجودة. ولكن حديثا يعني نحكي من حوالي 10-15 سنة أو 20 سنة بدأ الحديث عن الأدوية المناعية اللي بتغير مناعة المرض في هؤلاء الناس، وبالتالي بتأدي إلى الشفاء. بمعنى آخر هو مش التهاب جرثومي، هو التهاب مناعي. يعني بصير نتيجة خلل في مناعة الجسم، بتصير تتكون أجسام مناعية ضد الأمعاء الدقيقة وضد القولون، وهذه الأجسام المناعية هي اللي بتكون بعملية الالتهاب والتقرح والنزيف والمخاط والإسهال الموجود دائماً. فهو مرض بالآخر اسمه مرض مناعي، ولحد الآن مش معروف الأسباب تاعته. في عدة نظريات، ممكن يكون كلياتها صح وممكن كلياتها تكون مش صح، ولكن لحد الآن ما بنعرف السبب الحقيقي وراء مرضين الألتراتيف كولايتس أو القولون التقرحي أو مرض كرونز. وهذول الاثنين زي ما قلت لك إن أمراض مناعية وعادة بحاجة إلى علاج دائم. يعني يمكن هاي مقدمة تكون للناس بحيث إنه إذا في أي أسئلة ثانية تفضلي. اي
0: سؤال. تمام. طيب هلا خلينا يعني دكتور نبلش احنا. تم تشخيص المريض مثلا انه هو عنده التهاب امعاء على سبيل المثال، فعليا هل في اعراض معينه بتميزه عن بقيه امراض الجهاز الهضمي ولا كيف؟ وبعد التشخيص كيف بيتم يعني العلاج والخطوات مع المريض؟
1: عاده هو بيفرقوا عن الاشياء انه مزمن.
0: يعني انه مزمن
1: اي اسهال بيمتد فوق الاسبوعين هو مرض مزمن. يعني لما بيجي مريض عنده إسهال مدة 3 أسابيع أو 4 أسابيع أو شهر أو شهرين، هذا بنسميه إسهال مزمن، وهذا صار مرض مزمن. والتشخيص إنه عادة بنبدأ في الشغلات البسيطة، بنعمل قوة الدم السي بي سي الهيموجلوبين كريات الدم البيضاء، نعمل فحص الالتهابات اللي هو سي آر بي يبين إذا كان عامل التهاب معامل التهاب عالي، وفي فحص في البراز بنعمل حتى نتأكد إنه في دم وفي مخاط في البراز ما فيش أميبا. اللي هي هذه دائما مدوخه كل الناس، بقول لك موجود اميبا بكل مريض عنده تقرح حوله المزمن، وبيطلع في تحليل براز انه في عنده اميبا، وهذا الحكي مش كثير صحيح. وبكون داخل مريض قد ما اخذ كميه من الفلاجيل والميتروزول والتينوجين، هاي الادويه بالاخر ما تحسنش. فهذه هي الاعراض. التشخيص تبعهم بعد ذلك الدقيق يتم عن طريق اجراء نظار القولون، وبنصل لمنطقه الاعور، بندخل مرات على الامعاء الدقيقه وبناخذ عينات منها، والرؤية عادة في المنظار كافية أن تشخص، نلاقي أنه في قرح متواصلة من المستقيم إلى عند الأمعاء الدقيقة، والقرح هاي بتنزف يعني مجرد ما لمسناها أو طبفيها المنظار. بتلاقي دائما عندهم ألم أثناء إجراء عملية المنظار أكثر من الناس التانيين. بتاخذي عينات، العينات هي اللي بتأدي إلى التشخيص، بنقول هذا خلاص عنده التهاب الأمعاء المزمن وبحاجة إلى علاج بصورة دائمة. طيب هذه أساليب التشخيص يعني.
0: طيب هل مثلا التهاب الأمعاء مثلا ممكن يكون نتيجة لأثار جانبية من أدوية معينة مثلا دكتور، ولا كيف؟
1: هلأ هذا احنا بنسميه أسباب الإسهال المزمن. أسباب الإسهال المزمن كثير شغلات، مش كلها نتيجة التهاب الأمعاء أو نتيجة التهاب القولون أو القولون التقرح. منها الأدوية زي ما تفضلت حضرتك، وفي دواء كثير مشهور اسمه ريفار يستخدم في علاج الروماتيزم، موجود هذا وكثير ناس يستخدمه. 10% بصير عندهم إسهال مزمن، بقعدوا أشهر هم دائما عندهم إسهال. التهاب البنكرياس المزمن ونقص إنزيمات البنكرياس، مرض حساسية القمح، كل هاي الأمراض بتسبب إسهال مزمن، بس ما بكون عندهم التهابات في القولون ولا في الأمعاء الدقيقة، وبتكون ناتجة عن أشياء أخرى مثل حساسية القمح اللي بنسميه سيلياك ديزيز، او انه في نقص انزيمات او البنكرياس اللي بيفرز البنكرياس، فبصير عندهم هذول اسهال دائم، وبصير عندهم نحول، يعني بيخسروا كثير مواد غذائيه والفيتامينات والحديد والى اخره. فليس كل اسهال يعني انه في التهاب امعاء. الشيء الثاني من التهاب الامعاء اللي هو نادر، اللي هو احنا بنسميه في كلستريدوم ديفيسل، في بكتيريا موجوده في المستشفيات، وعاده الناس اللي باخذوا مضادات حيويه، وهذه تشكل جزء مهم من الاسهال المزمن والتهابات القولون، هلا بدنا نحكي عنها. هاي الكلستريدوم ديفيسل موجوده في المستشفيات، وبتتم العدوى داخل المستشفيات، بكتيريا بتقعد في القولون تعمل اسهال مزمن، تعمل دم ومخاط مع البراز، الم في البطن، تعب عام، مرات ارتفاع بدرجه حراره الجسم. والسبب في ذلك ان الناس اللي بتاخذ مضادات حيويه لفترات طويله، سواء عن طريق الوريد او عن طريق الفم، هؤلاء الناس عرضة انهم ينصابوا بهذه البكتيريا، وهذه البكتيريا هي نوع من انواع البكتيريا المتطفلة، يعني بمعنى اخر هي بس ينكشف القولون على المضادات الحيوية بتختل تركيبة البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة فيه اللي موجودة في القولون اصلا، ولهذا سبب تنشط هذه الجرثومة بتعمل التهاب مزمن واسهال مزمن، وبدها علاج مرات لمدة 4 أسابيع إلى 6 أسابيع عن طريق دواء اسمه فانكومايسين، بنعطى مش بالوريد، بنعطى عن طريق الفم، أو بنعطيهم الميتروزول أو الفلاجيل. هدول الناس عادة سهل تشخيصهم، خصوصا إذا تأكدنا أنه كان في عنده تاريخ مرضي بأخذ مضادات حيوية، كان مريض حادث سير مثلا، أخذ مضادات حيوية وعنده التهاب كان في العظم أو التهاب في منطقة الرئة من الريش أو إلى آخره. هذا كلياته المضادات الحيوية كلها هاي تؤدي في كثير من الأحيان إلى التهاب بالقولون اللي بنسميه كلستريدوم ديفيسل، او التهاب الغشائي للقولون الكاذب بنسميه سودومونادس كولايتس. بمعنى اخر احنا بنعمل منظار لهم ونشوف انه في عندهم غشاء في القولون، والقولون سهل انه يكون بنزف وبيكون متقرح في بعض الاحيان، فهذه بنسميها كلستريدوم ديفيسل كولايتس، او التهاب القولون نتيجه البكتيريا كلستريدوم ديفيسل. يعني هذا مهم احكي عنه، لانه في كثير ناس بشوفوه، وفي أطباء بشوفوا بورات ما بوصل للتشخيص. فلما بتحول عندنا بنعمل تحليل للبراز لهم مخصوص بيكشف عن البكتيريا، بنجد إن هذه البكتيريا مستوطنة وقاعدة في القولون، فبنبدأ علاجها، بتلاقي بعد فترة 4 أسابيع 6 أسابيع بيختفي البكتيريا وبيختفي الإسهال، بتحصل المريض إلى آخره. بس هذا نوع من أنواع المهم في التهابات القولون غير التهابات المناعية.
0: طب دكتور مثلا خليني أقولها هيك، في أكل معين ممكن يعني يساعد مثلا بالالتهاب، يزيد من المرض بالأمعاء، أو مثلا أكل ممكن يخفف نظامنا الغذائي له علاقة بالموضوع لكيف؟
1: التهاب القولون المزمن اللي هو الأساسيف كولايتس أو كرونز لهم علاقة في أكل الحراق، يعني الناس اللي أكلوا شطة وفلفل كثير ممكن إنه يصير عندهم نشاط للمرض. الناس اللي بيدخنوا، في بعض الناس اللي بيزيد عندهم التدخين صار عندهم تقرح في القولون، التهابات أكثر في هذا المرض بالذات. الإشي المهم كمان إنه مرات بعض المأكولات اللي فيها دهن عالي، يعني كل ما زادت كمية الزيت والسمنة والشحنة في الأدم ممكن هاي تزيد الإسهال عندهم ويصير عندهم إسهال أكثر، ونوجد إنه ما في نشاط للمرض ولكن عمليا تغير عليه في الأكل وصار عنده هذا الحكي. وآخر إشي ما تستغربي إنه هدول حتى اللي عندهم التهاب القولون المتقرح أو المزمن ممكن يصابوا بتوتر القولون زيهم زي الناس العادية، وبصير عندهم إسهال ويفكر إنه في نشاط للمرض، ولكن كل الفحوصات والمعامل التهاب CRB والكالبروتكتين كل هذه الأشياء ممكن تكون سلبية ما فيها إشي. ومنقول ساعتها إنه غالبا إحنا نتعالج مع أو نتعامل مع مرض اسمه توتر القولون في مريض عنده التهاب القولون أو الأمعاء المزمنة.
0: طب دكتور ذكرت إنه بعض الأدوية ممكن تهيج، هلا إذا المريض مضطر يأخذها شو يعمل يعني عشان يخفف من حدة التهيج؟
1: بده يكون هو طبيب المعالج عارف إنه مثلا المريض عنده روماتيزم بأخذ دواء أوروفار 10% زي ما قلت منه بنصابه بالإسهال، بده يعرف إنه الإسهال الجديد اللي صار عليه نتيجة دخول هذا المرض ممكن يغير الدواء، يعني في كثير خيارات أخرى تؤثر على مناعة الجسم من تهدئة أمراض الروماتيزم ممكن تغييره بإشي ثاني. فنوقف الروفار اللي هو أكثر دواء مشهور يستخدم في الروماتيزم، فتلاقي بعدين تحسن راح الإسهال منهم. وفي أدوية أخرى ممكن كمان تسبب إسهالات، يعني زي ما قلنا المضادات الحيوية بصورة عامة ممكن تسبب إسهالات. هذه الأشياء يعني بخلي الواحد يكون دائما منتبه. بعض الأعشاب الناس اللي بياخذوها للتنحيف مثلا ممكن تعمل لهم إسهالات، سواء كبسولات أو أعشاب أو الأعشاب ممكن تعمل إسهال، يكون أصلا طريق تنقيس الوزن على طريق إحداث إسهال في هذا المرضى. في دواء مثلا مشهور سليم كير من الأشياء اللي بيعملها إنه بيعمل إسهال عند هؤلاء الناس، ممكن يقلل امتصاص المواد الدهنية، عارف كيف، فمن هيك بنقص وزنهم. يعني بعض الأدوية بيبقى مكتوب عليها إنه من ضمن السايد إفكتس إنه بصير عند هؤلاء المرضى آلام في البطن مع إسهال، فبده يكون منتبه الواحد ويعرف شو أسماء هذه الأدوية اللي أخذها، وبالتالي طبيب الجهاز الهضمي أو طبيب المعالج بيعرف إنه هذا ناتج عن الأدوية اللي أضافها جديد.
0: طب هيك نصيحة ختامية دكتور يعني لكل حدا عم بسمعنا حاليا،
1: يعني أول شيء نحكي عن الأمراض، عن أمراض التهاب القولون المزمن هذا التهاب مش سهل ومرض مش سهل، بده علاج، بده متابعة من أطباء الجهاز الهضمي المختصين، وبده علاج غالبا في كثير من الأحيان نحتاج إلى العلاج البيولوجي في هؤلاء المرضى. مهم جدا انه ما نصاب بانتكاسه عاطفيه او نفسيه واحنا عم نتعالج قاعدين لمرض كرونز او اوبستريتيف كولايتس، وبالتالي حتى ما إلنا ننتكس ويصير عندنا عوده للمرض، وندير بالنا على اغذيتنا وندير بالنا على الادويه اللي بناخذها، خصوصا الادويه اللي قلت مشهوره جدا مثلا الاجومنتين، هذا من الادويه اللي ممكن يعمل التهاب قولون نتيجه الكولستريدوم ديفيس البكتيريا الموجوده في القولون. يعني هاي الاشياء كلها الواحد بحب ينصح فيها ويدير باله على اي شيء حدث في حياته جديد تسبب الاسهال او سبب التهاب القولون عنده.
0: يعني دائما اتمنى السلامه للجميع. الدكتور ياسر ابو صفي استشاري الجهاز الهضمي، اهلا وسهلا فيك، صباح الخير.
1: صباحك شكرا
0: يا هلا، اهلا وسهلا.

0: وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
2: بندورة حمراء صلبة.
1: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: سجن هداريم. يقع سجن هداريم جنوب الخط الممتد بين مدينتي طول كرم ونتانيا على الطريق القديمة المؤدية إلى الخضيرة، وهو سجن حديث نسبيا أسس على نظام السجون الأمريكية. أقسامه على شكل دائري، وقد أنشئ بالأساس كسجن مدني، إلا أنه افتتح لاحقا قسما خاصا منه بالأسرى الأمنيين الفلسطينيين، وقد أدخل أول فوج من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين إليه في شهر أكتوبر عام 1999. ويتكون السجن من 8 أقسام، ويتسع لنحو 600 معتقل، ويحتجز الأسرى الأمنيون الفلسطينيون في قسم رقم 3 من سجن هداريم المكون من طابقين، ويخضع لإدارة مستقلة عن باقي الأقسام. ويتكون قسم 3 الخاص بالأسرى الأمنيين الفلسطينيين من 40 غرفة صغيرة، يحتجز في كل غرفة منها 2 من المعتقلين، وتبلغ مساحة كل غرفة 3 إلى 4 أمتار، يلحق بها دورة مياه، ويوجد بها مرحاض إفرنجي ومغسلة.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقدر.

0: الذهب ربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. حسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: إنها الساعة 12 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 22 درجة مئوية. شهد قطاع غزة سلسلة من الاستهدافات، حيث تعرضت مناطق شرقية بيت لاهيا شمالا لقصف مدفعي بالتزامن مع قصف مماثل طال المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، تخللتها اعتقالات وتحقيقات ميدانية مع الفلسطينيين والتنكيل بهم بعد احتجازهم لساعات إلى جانب تفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها. أفادت محافظة القدس بأن عشرات المستعمرين برفقة رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيسة الإسرائيلي اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية تحت حماية شرطة الاحتلال. قالت منظمة البيدر الحقوقية إن قرار وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الجيش سموتريتش إخلاء تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس يمثل إعلان حرب ضد شعبنا وخطوة جديدة في سياق مشروع الضم وتقطيع أوصال الضفة الغربية. من المتوقع أن يعقد الكنيسة اليوم جلسة للتصويت بالقراءة التمهيدية على مجموعة من مشاريع القوانين التي تهدف إلى حل البرلمان، وذلك في ظل تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأيضا تفاقم الأزمة المرتبطة بقانون إعفاء الحريدين من الخدمة العسكرية. تجددت الغارات والخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان صباح اليوم، وقد دوت صافرات الإنذار أيضا في مدينة كريات شمونة وبلدات حدودية أخرى تحسبا لتسلل طائرة مسيرة، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا أن الحديث يدور عن تشخيص خاطئ، فيما اندلعت اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنح طهران مهلة تتراوح بين يومين وثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق، في ظل استمرار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة وإبرام تفاهم بين الجانبين. حذر الحرس الثوري الإيراني اليوم في بيان بأنه إذا تكرر الهجوم على البلاد فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 والبادان وعورتة دير شرف بورين المربعة. جميع هذه الطرق سالكة سر أزمة وتفتيش للخارج. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم.

والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق من البلاد. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 23 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: بدي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
1: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟ الهوى ممكن يكون هيك.

الكل الكل انبلب هواها انبلب هواها انبلب هواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها. حياة FM يسلم لهواكي يسلم لهواكي.

0: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.
1: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
2: وحدة الاستخبارات 9900 في جيش الاحتلال تركز على جمع المعلومات الاستخبارية البصرية. تم تشكيلها من خلال دمج عدة وحدات مثل وحدة المراقبة الميدانية ووحدة الطائرات بدون طيار، وتدير أيضاً الأقمار الصناعية العسكرية. في أكتوبر 2018 أشار تقرير لمراقب دولة الاحتلال إلى وجود مشاكل داخل الوحدة، خاصة فيما يتعلق بالتحول من العمل الروتيني إلى العمل في حالات الطوارئ. في عام 2022 حصلت الوحدة على جائزة الأمن بسبب مشروعها المتعلق بالأقمار الصناعية أوفيك 11 وأوفيك 16. تعمل الوحدة في سرية، وغالباً ما تتجنب السلطات نشر تفاصيل دقيقة حول أنشطتها.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقال.
1: قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني، نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
3: الساعة الآن 1 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 22 درجة مئوية. شهد قطاع غزة سلسلة من الاستهدافات، حيث تعرضت مناطق شرقية بيت لاهيا شمالا لقصف مدفعي بالتزامن مع قصف مماثل طال المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل بلدة كفر قليل شرق محافظة نابلس، واعتقلت الشاب ضياء ناصر سبيتان من منزله. اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابا من بلدة دير الغصون شمال محافظة تركرم. شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بهدم منشآت سكنية وحظائر حيوانات في عين الحلوة بالأغوار الشمالية. قالت منظمة البيدر الحقوقية إن قرار وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الجيش المتطرف سموتريتش إخلاء تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس يمثل إعلاناً لحرب ضد شعبنا وخطوة جديدة في سياق مشروع الضم وتقطيع أوصال الضفة. صدق بعد ظهر اليوم على حل الكنيسة بالقراءة التمهيدية، وذلك بتأييد 110 أعضاء كنيسة ممن شاركوا في التصويت على مشروع القانون ومن دون أي معارضة. تجددت الغارات والخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان صباح اليوم، فيما اندلعت أيضا اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله في ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنح طهران مهلة تتراوح بين يومين وثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق، في ظل استمرار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة وإبرام تفاهم بين الجانبين. حذر الحرس الثوري الإيراني اليوم في بيان له بأنه إذا تكرر الهجوم على البلاد فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز سرة سالك، المربعة سالك، بورين سالك، دير شرف سالك، عورتا سالك، البادان سالك، والسبعتاش سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء غائم جزئي إلى صافي ولطيف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي إلى غائم، ورح يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لهيك الجو رح يكون بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في بقية المناطق، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق من البلاد. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 23 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
1: مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: لعبة.
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الذرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام

0: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
1: لا

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 2 مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأربعاء غائم جزئي إلى صافي ولطيف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي إلى غائم، ورح يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لهيك الجو رح يكون بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في بقية المناطق، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق من البلاد. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 23 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 20 من أيار للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 22 درجة مئوية.

ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. بغياب نتنياهو المصادقة بإجماع 110 أعضاء كنيسة على حل الكنيسة بالقراءة التمهيدية. ومنظمة البيدر قرار وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش إخلاء تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس يمثل إعلان حرب ضد شعبنا. وشهداء وجرحى في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة.

ننتقل لنتابع التطورات الميدانية. اختطفت قوة خاصة إسرائيلية اليوم شابا من بلدة كفر قليل جنوب مدينة نابلس، وكانت المصادر المحلية قد أفادت بأن قوات إسرائيلية خاصة اختطفت الشاب ضياء سبيتان من بلدة كفر قليل أثناء عمله في مخيم بلاطاح.

كذلك اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم شاباً من بلدة دير الغصون شمال محافظة طولكرم، والمصادر المحلية أفادت بأن القوة الخاصة اعتقلت الشاب محمود عبدالله أبو شقرة بعد مداهمة منزله. أيضا في الثانية اقتحم عشرات المستعمرين اليوم المسجد الأقصى المبارك، ومحافظة القدس كانت قد أفادت في بيان لها بأن عشرات المستعمرين برفقة رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيسة الإسرائيلي اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية تحت حماية شرطة الاحتلال.

إذن تصعيد ميداني شامل لقصف مدفعي وعمليات إطلاق نار من الزوارق الحربية في قطاع غزة، استهداف مناطق سكنية ونازحين في شمال وجنوب القطاع، ما أسفر ذلك عن سقوط شهداء وجرحى في هجمات متفرقة، بينها استهداف المنازل وتحديدا مراكب الصيادين ما بقي منها على سواحل قطاع غزة.

بحسب الإعلام العبري قام بن غفير قبل قليل بجولة في ميناء أسدود وأشرف بنفسه على اعتقال نشطاء أسطول الصمود الذين قام بوصفهم بداعمي الإرهاب. وقال أن أو دعا نتنياهو أن يعطي بن غفير هؤلاء النشطاء ليتم إدخالهم إلى السجون الإسرائيلية. أيضا الإعلام العبري يتحدث عن تفعيل إنذار في مستوطنة نوفيميم شمال الضفة الغربية بعد رصد مشتبه بهم داخل المستوطنة، وتقوم قوات الجيش بعمليات تمشيط في المنطقة، كما جرى استدعاء قوات إضافية أيضا.

إذن إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول أن جمهورية تشيك تعلن أنها ستعارض أي قرارات مستقبلية ضد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي.

0: إذن مستمعينا الكرام، صدق بعد ظهر اليوم على حل الكنيسة بالقراءة التمهيدية، وذلك بتأييد 110 أعضاء كنيسة ممن شاركوا في التصويت على مشروع القانون، وأيضا من دون أي معارضة على أن يتبعها ذلك أو هذا التصويت بالقراءات الأولى والثانية والثالثة قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة. نشير هنا إلى أن قد غاب عن جلسة الهيئة العامة للكنيسة كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأيضا وزير الأمن الإسرائيلي كاتس وغيرهم. إذن هذه التفاصيل مع الزميل منير الغول. أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: أسعد الله مساءكم بكل خير.
0: إذن أستاذ منير، بغياب نتنياهو المصادقة بإجماع على 110 أعضاء كنيسة على حل الكنيسة بالقراءة التمهيدية، تفاصيل حول الموضوع.
1: يعني غياب نتنياهو غير مؤثر، لأن عملية التصويت من الواضح أنها كانت محسومة سلفا. كتل الائتلاف اليميني الحاكم حتى تتمسك بزمام الأمور ومجريات العملية البرلمانية ومزيد من المشاريع التي تنتظر هذا الائتلاف والقرارات الداخلية، قررت أن تسبق كتل المعارضة وكتل الحريديم وتقدم مشروع الكنيسات الذي جاء اليوم بمصادقة 110 أعضاء دون أي معارضة، أي أن 110 أعضاء الذين صادقوا على القرار طرحوا موضوع حل الكنيسة بالقراءة التمهيدية. الآن سيتم طرح هذا المشروع للقراءات الأولى والثانية والثالثة وفقا لقانون الكنيسة الإسرائيلي أو القانون الإسرائيلي. يجب أن تجرى الانتخابات خلال 90 يوما، وإذا ما كان هناك حاجة لتمديدها فسيتم

0: يتم التمديد لمدة 5 أشهر، أي الحد الأعلى 150 يوما. طبعا في بعض الأسئلة التي ترد من قبل المواطن العادي، هناك بعض الشروط لإقرار قانون حل الكنيسة القوانين العادية كمشروع قانون مقدم من أي عضو برعاية نائب أو مجموعة نواب من الكنيسة، أو كمشروع قانون برعاية الحكومة الإسرائيلية. إذا قرر الكنيسة قانونا لحله فمتى تجرى الانتخابات؟ كما ذكرنا بعد 90 يوما، وأن لا يتجاوز ذلك 5 أشهر. ماذا يحدث لعمل الكنيسة بعد إقرار قانون حله وفقا لمبدأ استمرارية الكنيسة؟ المبدأ المادة 37 من القانون الكنيسة: يستمر الكنيسة المنحل في أداء مهامها حتى انعقاد الدورة الأولى. ماذا يحدث لعمل الحكومة الإسرائيلية بعد صدور قانون الحل؟ تستمر بأداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة بعد ويحق رئيس الوزراء أن يقيل أي وزير، يحق للوزراء أيضا تقديم الاستقالة. الخطر في هذا الموضوع أن حكومة نتنياهو هي التي ستبقى مسيطرة على الوضع السياسي والبرلماني، وبالتالي قد تستغل فترة الفراغ الإداري والقانوني لتكثيف عمليات الحرب والتصعيد سواء في غزة أو لبنان، أو التوجه نحو حرب جديدة مع الولايات المتحدة ضد إيران.
1: نعم، شكرا جزيلا للأستاذ منير الغول، أهلا وسهلا.

أيضا مستمعينا الكرام، نبقى في الثانية وننتقل الآن إلى ملف آخر وهو منظمة البيدر. كانت منظمة البيدر الحقوقية قالت إن قرار وزير المالية الإسرائيلي، وطبعا هو الوزير المتطرف في الجيش الإسرائيلي سموتريتش، إخلاء تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس، هذا يمثل إعلان حرب ضد شعبنا وخطوة جديدة في سياق مشروع الضم وتقطيع أوصال الضفة الغربية. كانت المنظمة، منظمة البيدر، أوضحت في بيان لها أن التصريحات سموتريتش الأخيرة والتي كانت يوم أمس هي من أكثر المواقف الإسرائيلية تطرفا ووضوحا في أهدافها السياسية، مشيرا حسن مليحات إلى أنها لا تندرج فقط في إطار ردود الفعل على الضغوط الدولية، بل تعكس استراتيجية ممنهجة تقودها الحكومة الإسرائيلية اليمينية.

0: إذا ينضم لنا الآن المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين الأستاذ حسن مليحات. أسعد مساء، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك، مساء الخير.
0: أهلا وسهلا أستاذ حسن. يعني بالأمس جميعنا تابعنا تصريحات سموتريتش ونية سموتريتش إذن بإخلاء تجمع الخان الأحمر، يعني وبالتالي منظمة البيدر كانت قد أصدرت بيانا في هذا الموضوع، ولكن بداية كيف تقرأ أستاذ حسن هذه التصريحات المنبثقة من سموتريتش كرد على نية المحكمة باستدعاء سموتريتش أو معاقبة سموتريتش، يعني إن صح التعبير؟ تفضل.
1: نعم، يعني نحن نقرأ يعني قرار سموتريتش بإخلاء التجمعات البدوية في الخان الأحمر كتجسيد حقيقي لخطط حكومة الاحتلال وقوى اليمين في حكومة الاحتلال الهادفة إلى ترحيل الفلسطينيين خاصة في المناطق المصنفة سي، وهي يعني سياسة تطهير عرقي ممنهج تبعتها الحكومة حكومة الاحتلال منذ يعني بشكل واضح وجلي منذ 7 أكتوبر. رأينا كيف أن عصابات المستوطنين التي استحدثتها دولة الاحتلال بدعم من سموتريتش وابن كفير كيف أنها يعني هاجمت التجمعات البدوية في مناطق المصنفة سي، وكيف أنها هجرت 88 تجمع بدوي وعاتت خرابا وفسادا في هذه التجمعات وأدخنت فيهم. لذلك جاء يعني قرار سموتريتش بنيته تهجير التجمعات في الخان الأحمر، ويعني تكمن أهمية هذه المنطقة بأنها يعني تشكل يعني التجمعات البدوية هناك تشكل حزام أمان حول المدينة المقدسة، وثانيا لأنها تقع في منطقة ذات أهمية جيوسياسية. يعني القدس تعلمين أن القدس يعني هي تتوسط خاصرة العقد الفلسطيني وتقع في قلب ووسط الضفة الغربية، وأي مشاريع استيطانية تستهدف مدينة القدس ومحيط مدينة القدس يعني إنما هي تهدف إلى القضاء على أي إمكانية لقيام أي كينونة فلسطينية مستقبلية. ويعني تصريحات سموتريتش أيضا جاءت في سياق تنفيذ مخطط القدس الكبرى الذي سيلتهم 12,000 دنم تقع شرق المدينة المقدسة لخلق حالة من التواصل الجغرافي بين مدينة القدس ومعالي أدميم وصولا إلى البحر الميت. ويعني هذا المشروع، وهو يعني نتحدث عن مشروع إيوان، سيقضي يعني ويقود الأمال في قيام أي كيانية فلسطينية، وستكون يعني في حالة تنفيذ هذا المشروع سيكون مقدمة لتنفيذ مشاريع أخرى في الضفة الغربية لتحويلها إلى معازل وجتوهات مفصولة بعضها عن بعض.
0: طب أستاذ يعني حسن، يعني الخطورة في ذلك خاصة أن ليس هذه المرة الأولى، هناك محاولات لتفريغ الخان الأحمر أصلا من سكانها الأصليين فعليا، يعني تجمع الخان الأحمر دائما يتعرض لانتهاكات من قبل الجيش الإسرائيلي.
1: نعم، يعني خطورة يعني هذا المشروع، مشروع إيوان ومشروع إقامة القدس الكبرى، تكمن في أنه يعني هو يعني إعادة هندسة الديموغرافيا ليس فقط في مدينة القدس ومحيط مدينة القدس وإنما في كامل الضفة الغربية. هذا المشروع في حالة ما إذا تم تنفيذه سيكون أول مشروع يؤدي إلى عزل الضفة إلى قسمين، قسم شمالي وقسم جنوبي، وأيضا سيعمل على تهجير المئات من العائلات البدوية التي سينتظرها مصير مجهول في حالة ما إذا تم اقتلاعها وتهجيرها، وهذا الأمر سيؤدي إلى كارثة إنسانية وقانونية بكل المقاييس، لأن يعني هذه العائلات ليس لديها مكان تذهب إليه، ويعني وهي خاصة إذا علمنا أن هذه التجمعات هي أصلا مهجرة في العام 1948 من منطقة أراد في النقب. هذا من أخطر المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية منذ إعلان منذ قيام النكبة في العام 1948. هذا مشروع خطير جدا، في حالة إذا تم تنفيذه سيمتد إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، سيصبح هناك مشاريع تشبه هذا المشروع من حيث التقسيم ما بين محافظات الضفة الأخرى.
0: نعم، شكرا جزيلا للأستاذ حسن مليحات المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين. أهلا وسهلا.
1: شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا.

0: الآن أيضا في الثانية مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى هذا التقرير والذي يتحدث عن أن الضفة الغربية أصبحت على صفيح ساخن إن صح التعبير بين عمليات الهدم والتدمير من قبل الجيش الإسرائيلي أيضا ومن قبل هجمات المستوطنين على الممتلكات الفلسطينيين. هذا كله يأتي في ظل توسيع البؤر الاستيطانية، لنستمع إلى ذلك.
1: منذ ساعات الصباح بعمليات هدم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إقامة بؤر واعتداءات من قبل المستوطنين، وعمليات اعتقال وحصار لعدة قرى وبلدات. سأبدأ بعمليات الهدم التي نفذها جيش الاحتلال منذ ساعات الصباح لمصنع للإسمنت في منطقة خربثة بني حارث غربية مدينة رام الله. الأمر انسحب أيضا على عمليات تجريف وهدم لمساكن وحظائر أغنام في منطقة عين الحلوة الأغوار الشمالية، وكذا أيضا في منطقة الرشايدة في المنطقة الشرقية من مدينة بيت لحم. عمليات الهدم هذه رافقها اعتداءات من قبل المستوطنين، أبرزها كان توسعة بؤرة استيطانية في محيط قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل. المستوطنون أيضا وضعوا بيوتا متنقلة على الطريق الواصل إلى منطقة جنوب الخليل تحديدا في أراضي بلدة الظاهرية، إضافة إلى قيام أحد المستوطنين بالعمل على تقطيع أعمدة كهرباء، وأدى ذلك إلى قطع التيار الكهربائي في منطقة مدمة في المنطقة الجنوبية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا أقدم على تنفيذ عمليات مداهمة وحصار، أبرزها كان لبلدة حزمة شمال شرق مدينة القدس المحتلة. حصار منذ ساعات الصباح، الجرافات قامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى هذه البلدة، إضافة إلى عمليات تفتيش وتخريب لمحتويات منازل واعتقالات طاولة أكثر من 20 مواطنا، وما زال جيش الاحتلال يقوم بعمليات الإغلاق لحصار هذه البلدة، إضافة إلى قيامه بنشر منشورات تحذيرية وتحريضية على المواطنين الفلسطينيين لأي أعمال مقاومة في داخل هذه البلدة. جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدمت أيضا على عملية تجريف في طرق في منطقة دير أبو ضعيف في المنطقة الشرقية من محافظة جنين. لنتحدث عن اعتداءات من قبل المستوطنين، عمليات تجريف وهدم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعمليات اعتقال طاولت عدد كبير من المواطنين أبرزهم 5 بينهم 4 أطفال في منطقة الطيرة جنوب غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. اعتقالات أيضا سجلت في الخليل بيت لحم ونابلس وجنين وطول كرم في عمليات المداهمة التي تنفذها جيش الاحتلال منذ ساعات الفجر وفي كل أوقات النهار بحق المواطنين الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.
0: إذن مستمعينا الكرام، لازلنا نتابع وإياكم هذا التصريح الصادر عن مؤسسة القدس الدولية أن المسجد الأقصى المبارك يقف على عتبة الانتقال نحو خطوات تهدف إلى تصفية بشكل مباشر لهوية المسجد الأقصى المبارك وعمرانه، وعلى عتبة إنهاء الدور الأردني التاريخي فيه مع فرض شرطة الاحتلال لإدارتها الفعلية للمسجد الأقصى المبارك، في ظل تكرار يعني القفزات فعليا في فرض خطوات التهويد التدريجية في الأقصى، وأيضا إذا ما تحدثنا عن الطقوس الجماعية إلى فرض الرقص والغناء ومن ثم الإغلاق مثلا لمدة 40 يوما، محاولة اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة. لذلك هذه مؤسسة القدس الدولية تقول أن الاحتلال ما زال في مرحلة الخطوات التدريجية وحساب التداعيات.

0: الآن مستمعينا الكرام، نستمع لآخر تطورات الحالة الجوية مع الأستاذ مأمون عصير، المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض طفيف على درجات الحرارة، جو لطيف في معظم المناطق ورياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق. يوم الخميس انخفاض ملموس على درجات الحرارة، جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. يوم الجمعة ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو لطيف في معظم المناطق، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة في ساعات الصباح. يوم السبت ارتفاع آخر على درجات الحرارة، جو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 23-14، رام الله والبيري وخليل الرحمن 22-13، نابلس 24-15، جنين وطوباس 28-17، أريحة والأغوار 33-21، طول كرم وقلقيلي 26-17، غزة وخان يونس 25-19، وأخيرا في رفح ترتفع النهار هذا اليوم إلى 26 درجة، تنخفض ليلا إلى 18 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بأس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
8: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
7: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: على الله.
1: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
2: أطلق على صلاح خلف الاسم الحركي أبو إياد، وهو أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وقائد الأجهزة الأمنية الخاصة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولد عام 1933 في يافا، لكن عائلته انتقلت إلى غزة قبل يوم من قيام إسرائيل، حيث أكمل دراسته الثانوية. انتقل إلى مصر في عام 1951 لمتابعة دراسته العليا. حصل أبو إياد على ليسانس في التربية وعلم النفس من جامعة القاهرة، وبدأ نشاطه الوطني مبكراً، حيث انضم إلى العمل الطلابي بعد عودته إلى غزة كمدرس للفلسفة. اتجه نحو العمل السياسي العسكري في عام 1959. انتقل إلى الكويت وبدأ بتأسيس حركة فتح مع ياسر عرفات وخليل الوزير، وقدموا مبادئهم عبر مجلة فلسطيننا. برز اسمه بعد دمج حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، حيث شغل منصب عضو اللجنة المركزية ومفوض جهاز الأمن. تعرض لأكثر من محاولة اغتيال منذ عام 1970، وأصدر كتاب فلسطيني بلا هوية عام 1978، حيث نفى أي صلة له بمنظمة أيلول الأسود. يعتبر أبو إياد من أهم منظري الفكر الثوري في حركة فتح، وعرف بقدرته على صياغة الاستراتيجيات وبناء التحالفات. اغتيل في 14 من يناير عام 1991 في تونس، حيث اتهمت إسرائيل باغتياله، بينما اعتقد آخرون أن صدام حسين كان المحرض على ذلك بسبب نزاع سابق.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: ما غيرنا،
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة، انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: إنها الثالثة مساءً.

0: من الميدان ومن حول العالم، نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 22 درجة مئوية، أفادت مصادر صحفية مستمعينا الكرام، بصرف 1500 شيكل للجرحى وأهالي الشهداء والأسرى قبل عيد الأضحى المبارك بحسب وعود تلقاها اتحاد الجرحى. لتفاصيل أكثر حول الموضوع ينضم لنا الأستاذ ماهر حديد. أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
2: أسعدت مساء أخت غد.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ ماهر.
2: إن شاء الله طيب لكل المستمعين.
1: إن شاء الله. يعني أستاذ ماهر، نتحدث إذن عن صرف 1500 شيكل للجرحى وأهالي الشهداء والأسرى قبل عيد الأضحى المبارك، يعني تفاصيل أكثر حول هذا الخبر والمعلومات المتوفرة أيضا.
2: والله المعلومات اللي صار انه اخوتنا تقريبا سبعة ايام موجودين على باب مقر رئاسة الوزراء مجتمعين نايمين ترشين ترشاتنا على الارض ونايمين في العراء، وهذا الحكي حتى نحقق المطالب اللي احنا كنا نطالب فيها من زمان، وهذه مش اول مره، هذه ثاني مره احنا بنروح على عند رئاسة الوزراء وبنعتصم هناك. قبل شهر نفس الحكي كان كان عندنا وقفة، وهذه وقفات كانت في البلد واعتصامات وإغلاقات شوارع حتى نطالب بحقوقنا وحقوق أمهات الشهداء اللي تم قطعهم من قبل السلطة. الاتفاق اتمحور على أساس إنه يتم صرف 1500 شيكل، ال 1500 شيكل هذول ينزلن مباشرة مع رواتب الموظفين العموميين يوم الأحد أو يوم اثنين حسب ما يكون الصرف للموظفين العمويين بالتوازي. بعد العيد إن شاء الله مباشرة تم الاتفاق إن يكون في هناك طاولة مستديرة يجتمع عليها خمس مندوبين من الشباب اللي كنا معتصمين واتحاد الجرحى وتجمع أسر الشهداء والأخوة اللي كانوا قاموا في هذه المبادرة مشكورين، اللي هم الأخوة المحررين في رام الله ولجنة السلم الأهلي اللي اتخذوا على عاتقهم إنهم يحلوا هذا الموضوع مع الأخ أبو بشار ومع ياسر عباس في هذا الموضوع. والحمد لله، والحمد لله إنه يعني كانت الجهود من الجميع طيبة على أساس إنه يتم التوصل على هذا المجهود اللي قاموا فيه الكل، وتم الاتفاق والحمد لله. يعني خدمونا كتاب وموقع أخرى من وزير المالية على أساس إنه يتم تثبيت هذا الوضع، تم تثبيت هذا الاتفاق. والحمد لله رب العالمين. والشباب تقريبا الساعة 2 كان نهاية
1: الاعتصام،
2: والحمد لله تقريبا الساعة 5 الشباب توجهوا فكينا الاعتصام. الاعتصام مرهون بتحقيق كل المطالب وحل الملفات العالقة والناس اللي انقطعت رواتبها بعد بنهاية العيد، مع نهاية العيد يوم الأحد يكون كل يوم في الأسبوع جلستين، يوم الأحد ويوم الأربعاء جلستين يتم فيهن حل المواضيع، الكل يقعد على الطاولة هاي ونحل كل المواضيع العالقة على الأقل حتى نتوصل لكثير من القضايا اللي عالقة إحنا وياهم.
1: يعني أستاذ ماهر، إحنا نحكي إنه رح يتم الصرف بالتوازي مع صرف رواتب الموظفين العموميين، من المتوقع أن يكون بداية الأسبوع المقبل بداية
2: إن شاء الله. إن شاء الله الحكي والاتفاق مع جهاز المخابرات عنهم الأخ بشار وياسر عباس ووزير المالية، هذا الاتفاق اللي تم وإحنا أبلغناهم فك الإضراب مرهون بالتنفيذ كامل الشروط اللي متفق عليها معاكم، وبأي وقت لا سمح الله صار هناك أي خلل في هذا الاتفاق رجعتنا راح تكون ثالث يوم، يعني على طول بعد
1: على طول
2: مباشرة إذا ما صار أي حل، ولن نقبل أي مبررات من السلطة في هذا الموضوع. إحنا شبابنا يعني استحضرنا والعائلات أمهات الشهداء، هذا الحكي مش مقبول كان، إنه إلنا 8 أشهر قاعدين بالشوارع، أولادنا جعانين، أولادنا ما أخذ رواتبهم، وإحنا مر علينا شهر رمضان ومر علينا العيد ما أخذنا رواتب، وإحنا يعني ناس نحكي الحال اللي بيعيشوا فيها طبعاً. شبابنا وأمهاتنا قاعدين في هذا الوضع.
1: إحنا بنحكي عن أكثر من 8 شهور تقريباً أستاذ
2: تقريباً.
1: ماهر صح؟
2: نعم صحيح 100%.
1: وفي لكم جلسة من المفترض أن تكون مع مجلس الوزراء برضو بعد العيد مباشرة،
2: بعد العيد إن شاء الله
1: للوقوف على مطالبكم.
2: يوم الأحد راح تكون نعم
1: يعني راح يتم مناقشة فيها أبرز المطالب.
2: هي المطالب تتمحور أكثر من مطلب فيها يعني هي أول شيء نسبة الصرف.
1: نعم.
2: مين اللي بدي يحمل ملفات مؤسسة التمكين؟ يعني إحنا جزء كبير من هذه المشكلة هي مؤسسة التمكين اللي عملت كل هالقصة وكل هالمشكلة. ويبدو إحنا رفعنا كتاب للرئيس، ويبدو إنه الكتاب اللي رفعناه مرة ومرتين ما وصل الكتاب للرئيس، وما كان في

0: للأمانة أنتوا قصرتوا معانا، أنتوا أخوتنا وأحبتنا، وإحنا يعني
1: احنا يمكن ما كنا بلقاءات مع حضرتك استاذ ماهر، بس لا احنا كنا متابعين القضيه وعم ننشره دائما بنحكي بتفاصيل هذا الملف يا استاذ ماهر، بس اكيد يعني ممكن باحدى الجوانب يكون في تقصير ما مثلا نظرا لانشغال بالقضايا اخرى. صحيح صحيح،
0: مش انتم شكرا كثير هيكم بتتصلوا بتتواصلوا معنا احنا عارفين، لكن في جزء كبير برضه من الصحافه والاعلام قصروا معنا، ما كانوا يزورونا، ما كانوا يشوفونا ويعرفوا يعني اقول لك احنا كنا نايمين بالشوارع،
1: لا حول ولا قوه
0: صراحه، يعني كنا نايمين بالشوارع والله. امهات الشهداء طلب منا يجي على الاجتماع ويناموا هناك
1: طبعا صعب رح يكون طبعا،
0: والحكي رفضناه
1: طبعا،
0: واحنا تحملنا جزء كبير من هذا الموضوع،
1: واحنا يعني هاي وعد منا استاذ ماهر انه احنا نضلنا متابعين معكم بدايه الاسبوع المقبل، نشوف موضوع الصرف في حال تم صرف الرواتب للجميع ان شاء الله، ويعني بالقضايا الاخرى والمطالب واليه الصرف والاجتماع المقرر ان شاء الله مع مجلس الوزراء
0: ان شاء الله. شكرا كثير على هذا اللقاء،
1: واجبنا يعني استاذ ماهر،
0: لازم نضلكم ساندين على اكيد
1: واجبنا،
0: بنمر بفتره صعبه كثير
1: طبعا، انتم
0: لازم تكونوا سند لنا في هذا الوضع
1: طبعا استاذ ماهر، واجبنا هذا واجبنا. شكرا جزيلا،
0: شكرا كثير لكم، شكرا،
1: اهلا اهلا وسهلا،
0: الله يخليكم.
1: أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72773 شهيداً و 172723 مصاباً منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر للعام 2023. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بوابة حديدية عند مدخل البلدة القديمة في الخليل وبرجا عسكريا على مبنى البلدية القديمة بالمدينة. صدق بعد ظهر اليوم على حل الكنيسة بالقراءة التمهيدية، وذلك بتأييد 110 أعضاء كنيسة ممن شاركوا في التصويت على مشروع القانون ومن دون أي معارضة. وصل وزير الأمن القومي إلى ميناء أسدود وأظهرت المشاهد وهو يقوم بالتنكيل بنشطاء أسطول الحرية بعد القيام بتقييدهم بالأصفاد وإجبارهم على الانبطاح أرضاً. حذر الحرس الثوري الإيراني اليوم في بيان له بأنه إذا تكرر الهجوم على البلاد فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، نبدأ مع سرة والمربعة وبورين ودير شرف وعورتة وال17 والبذان، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء غائم جزئي إلى صافي ولطيف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي إلى غائم، ورح يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لهيك الجو رح يكون بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في بقية المناطق، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق من البلاد. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 23 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: يا مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج رساله واغنيه. مساء الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وان شاء الله كمان رح يكون معنا اكيد على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك، ولكل حدا بسمعنا دائما وبيكون متواجد معنا من خلال شغله، من خلال بسمعنا من سيارته او من بيته. بنمسي عليكم جميعا وان شاء الله يومكم كان حلو خفيف ظريف لطيف، التقيتوا اكيد في هيك مع ناس بتحبوهم، سمعتوا اخبار حلوه، ودائما ربنا يهدي بالنا وبالكم. اليوم حلقه جديده من برنامج رساله واغنيه، البرنامج اللي دائما بنحكي انه بعطيكم مساحه لتعبروا فيها عن مشاعركم، عن اغاني انتم حابين تسمعوها، عن اشياء اكيد حابين تهدوها لناس او حابين تهدوها لحالكم. فهاي الساعه يعني هي رح تعطيكم هاي الفرصه، تعطيكم هذا المجال اكيد لانكم انتم تحاولوا هيك تعبروا فيها او تحاولوا تسمعوا اغاني هيك انتم حابين تسمعوها. فاكيد اي حدا بيقدر يشاركنا على 2379143، وكمان اللايف الموجود طبعا على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. ابو العهد، يا ابو العهد، نشيط ابو العهد اليوم، يسعد مساك يا ابو العهد. اذا اي حدا بحب هيك يشاركنا وبحب يبلش معنا بأول طلب أغنية على 2379143، وكمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من يتضرف حاجة؟
2: كل ما احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

كمان صح. مساء الخير لأم العبد، يسعد مساك يا أم العبد. أبو علي بيحكي لي مساء الورد للأميرة، يسعد مساك يا أبو علي، شرفتنا ونورتنا، وأكيد كل حدا موجود معنا باللايف نورتونا بهالساعة. عبد الله هيلان، عنا عبد الله أول حدا هيك رح يكون بطلب أغنية، فيسعد مساك يا عبد الله، وبيمسي أكيد على جميع المستمعين. وطالب أغنية اسمها إحنا أصحاب، بهديها لمحمود الخراز وحازم صبوح، وشاملني أنا يعني كمان معكم بالأغنية. شكرا يا عبد الله، بس أنا مش لاقية الأغنية اللي أنت يعني طلبتها، ما بعرف إذا هي، إذا أنت هاي اللي قصدك عنها، بس أنا رح أحطها على كل حال. طلعت الشهي من لد نغيرها، فش أي مشكلة.

0: كمان مسا الخير لتامر القدح يسعد مساك، هندو مسا الفل، وحيدك القمر يسعد مساكي. لازم نحط أول إشي طلب المديرة، ما بزبط يعني، بركي هذا الإشي أعطانا بونص لقدام. يسعد مساكي يا هند، بدها تسمع أغنية لإليسا، بتحكي لنا إنه هاي الأغنية يعني أجمل ما غنت إليسا. خلينا نشوف.
1: عارف.
0: رائعة الأغنية.

هو أنا شكيت صراحة يا عبد الله، حكيت مستحيل هاي الأغنية، بس هي طلعت بوجهي. هلا بحط لك إياها. نشوف تامر. تامر مستعجل كتير على الأغنية، خلينا نروح لتامر. بديش أحكي أنا اسم الأغنية، خلينا نطلعها دايركت على الهواء، بس بهديها لأبو الشريف عسكر. يعني هاي الأغنية في من وراها كتير صراحة، يعني المفروض إنها من تحت لتحت تكون. خلينا نشوف.

0: نرجع لمحمد. يسعد مساك يا محمد. اوكي انا مجهزت لك اياها على فكره، خلينا نسمعها. نفس أغنية تامر
1: الياباء زهر.
0: بس إذا بدك أقدم لك إياها شوي عشان تسمعها أكثر.

أبو العهد يسعد مساك كمان مرة يا أبو العهد، بده يسمع أي إشي لهاني شاكر، هو مش محدد إيش بس كاتب لي إنه عزوك. شكرا على الشرف يا أبو العهد. لا نحط أغنية إن شاء الله إنها تعجبك.

القمر بتحكي لنا يسعد هالمسا من الله، هي الناس اللي بتفتح النفس وشافتها بتفرح القلب. شكرا كثير لك، الله يجبر خاطرك على هذا الحكي. وبدها تسمع أغنية وبتهديها لحالها، لأنها يعني هيك تحملت ناس سلبية كثير بحياتها، فأقل واجب نهديك هاي الأغنية ومنحييك أكيد على ثباتك، يعني مش الكل بيقدر يتحمل هيك ناس.

طب نرجع لعبد الله لانه خربشنا معه بالاغنيه، بلاش نتاخر على اكثر. وكان بهديها ل زمان نسيت، لمحمود الخراز ولا حازم.

مساء الخير. كمان بدنا نحكي لنجاة أبو زنت باهر الشيب وحكمة هواش. يسعد مساكي ميار كنعان مساء الفل. وأمير يسعد مساك يا أمير. وفاء محمود مساء الفل يا وفاء. نشوف نجاة بتهديني هالأغنية. هاي الأغنية على فكرة أغنيتي أنا وهند يا نجاة، يعني كتير أنا وهند منحب هاي الأغنية، فشكرا كتير إلك يا نجاة.

والله نورك يا مروان بليب، نورتنا زمان عنك يا مروان، صار تكون أمورك تمام. نشوف ميار، ميار اليوم شكل المود معها مش كتير ظابط، يعني بالعادة هيك بتطلب أغاني حلوة وبتهديها لحدا، بس اليوم المود مختلف عند ميار. إن شاء الله إنه ما كناش في إشي، فخلينا نشوف إيش هاي الأغنية يا ميار.

حكمة هواش مثل فل يا حكمة، حابة تسمع أي إشي لجورج بالصوف برضو على ذوقي. خلينا نشوف إيش بدنا نحط لك على ذوقي يا حكمة.

كمان ابو علي بده اي شيء لوديع الصافي على ذوق. المشكلة وديع الصافي ابدا مش اختصاصي، بس هلا رح احاول ادور على اي شيء يعجبك ان شاء الله يا ابو علي. كمان باهرة الشيبي منورة نورك، الله يسعدك يا باهرة. وعندنا امير بهدي بدون ما اشوف زوجته، هاي طلع لكم بهدي زوجته وبهديها اغنية، او بلاش نحكي هالشيء، خلينا نسمعها.

نرجع على أبو علي هلأ. شوف إيش بنحط لك لوضيع الصافي يا أبو علي. صراحة هاي الأغنية اللي أنا حطيت لك إياها هلأ أول مرة بكتشف إنها لوضيع الصافي. كل بالي يعني مغني حتى حدا تاني، بس إن شاء الله طالع مع الاسم، بس توقعتش إن هاي الأغنية تكون إله.

تمارا بعارة، والله لسه بحكي. وين تمارا مختفية؟ هيك موجودة يا تمارا. يسعد هالمسا الحلو. بدها أغنية تبعت تمروان خوري وكارول إسماحة، وبتهديني إياها. والله في منافسة بالأغاني بينك وبين نجاة، ديري بالك يا تمارا. يعني كلهم أغاني حلوة، كلهم أغاني بحبهم، فشكرا على ذوقكم والله عن جد.

محمود الخراز بيحكي لنا يسعد مساكم أحلى راديو. شكرا لك يا محمود. بهدي عبد الله هيلان وحازم ومحمد الباقة أغنية يعني هيك للصحاب. يلا نجهز لك ياها يا محمود.

0: شاهدنا ضرب بالقهوة راجل يعني ما نصعد ركب.
1: عبد الله بيحكي لنا انه في خالد حفناوي شكله زعلان ابصر من شو يعني، فبده يراضيه باغنيه. ان شاء الله تكون بتسمعنا يا خالد، ما هو مصيبه نحط لك هالاغنيه وتكون اهداء لك وما تسمعها. وبيحكي لك ما تزعل، انت اخ يعني بالنسبه له، مش صاحب. فنشوف ايش بده يهديك.

ان شاء الله تكون رضيت يا خالد بعد هالاغنيه. نشوف وفاء، نروح لوفاء. وفاء حابه تهدي ابو علي اغنيه لورده. الله يخليكم لبعض على طول يا وفاء.

كمان نحكي مساء الفل لمحمد جاموس وعندنا معمول الشهد يسعد مساكم وكل عام وانتم بألف خير وانتم بمليون خير وصحه وسلامه يا رب. نكنام عندنا كانت روحي بس اتوقع انه اسمك احلام فانا رح خلص اعتمدك احلام. مساء الفل يا احلام وام معتز كمان يسعد هالمساء. وعندنا كمان خالد هيا بين خالد بمسي على الجميع وبهدي برضو عبد الله أجدع صحاب عاد هلا حطيناها يا خالد بس مش مشكلة نرجع من عدلك إياها شوي. بس خلينا نشوف حازم إيش. أنا برأيي نعمل يوم يا اثنين أو يا اثنين أو أربعة نعمل الحلقة تكون إهداء فقط لحازم وعبد الله ومحمود وخالد نجمعكم هيك كلكم مع بعض يعني ونعمل حلقة برعايتكم نتسلى شوي. يسعد مساك يا حازم ومسا جميع المستمعين وبهدي محمود وعبد الله وكمان خالد. خلينا نسمع إيش.

مساء الخير كمان لأم عمر ديما السلع، يسعد مساك يا ديما. كمان عندنا أم عمر بتهدي سلفتها دعاء وبنتها نرمين مس عليهم جميعا إذا بسمعونا، وبتهديكم أغنية الحب يجاني يرون سهل.

عندنا منتصر حنون مثل فل. يا منتصر والله يا منتصر بحكي لنا انه نحكي على موضوع الكلاب الضالة الموجودة بنابلس. امبارح عملنا حلقة كاملة عن هذا الموضوع وحاولنا انه عن جد نلاقي حلول، يعني لو انه بدنا نتعايش على المدى البعيد مع هاي المشكلة حاولنا نلاقي حلول انه شو ممكن نعمل فيهم، يعني انه يتم وضعهم بمحميات، يتم تطعيمهم بحيث انه يبطلوا شرسين او يبطلوا يهجموا على الناس. واحنا يعني هذا الموضوع احنا بنحكي فيه يا منتصر صار لنا يمكن اكثر من 5-6-7 سنين اذا مش اكثر يعني. بس للاسف يعني الجهات المختصه والناس المعنيه يعني المفروض هي اللي تتحرك مش احنا. احنا فقط مهمتنا ننقل الصوت او نوصل للمناشدات اللي بتعطينا اياها الناس، بس احنا انه احنا نعمل حلول على ارض الواقع فهي مش صلاحياتنا يعني. بس احنا حكينا بالموضوع وان شاء الله رح نضل نحكي فيه لحد ما هيك نطلع كلنا بحلول ترضي الجميع. مثل فوليا منتصر. كمان نرجع لخالد. خالد أنا لأنه حكينا سمعناها الأغنية اللي أنت طلبتها، بس رح نرجع نسمعك إياها مقطع.

محمود بيحكي انه مش فاضي الاسبوع الجاي حازم، بده يقص ليرات ايام العيد، فخلص بنستقبله بعد العيد، معناها بنستقبلكم كلكم ان شاء الله بعد العيد. كل عام وانتم بألف خير يا محمود. ابو غالب يسعد مساك يا ابو غالب. ديما حابه تسمع هيك اي شيء لعمرو دياب، جاهزين يا ديما؟ يلا

طيب عندنا أحلام. طب هاي الأغنية أحلام بتهديها لحالها أولا وبتهديها إلي. والله اليوم كتار يلي يهدوني فعم بت يعني بتغلبوا حالكم يا جماعة، شكرا كتير إلكم. بس نشوف إيش هاي الأغنية، أنا أول مرة بسمع فيها. يلا يا إيش يا أحلام، يلا يا أحلام استمتعوا. هي هاي ال

0: طب خلينا ناخذ اتصال. الو مرحبا.
1: مرحبتين، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك، اهلا.
1: الله يسعد مساكم.
0: مساك يا حازم.
1: يعطيك العافيه يا اميره، الله يسعد مساك المستمعين والمستمعين.
0: الله يعافيك ومساك يا رب.
1: بضبطش انا، ما بعرفش انا على الكومنتات، بعرفش.
0: لا مش ضابطه، مش ضابطه هيك.
1: بضبطش، لازم احاسيكم انكم كنتم
0: على صوتكم. ما تعيدها، خلص خليك انت معنا على التليفون.
1: خلص ما يكون. هاي محمود الخراس طرشني وهو بزمر وراي عشان اقول له تحيه. بدنا نحييه، حييه
0: محمود
1: الخراس.
0: محمود يسعد مساك. حييه
1: محمود الخراس وعبد الله. هنا.
0: يسعد. وخالد، ناس نسى خالد برضه.
1: وشو اسمه، نقول له حمزة الشنار. الحمد لله على سلامتك.
0: هو مختفي حمزة، إن شاء الله أموره تمام.
1: حمزة انحرقت سيارته من فترة والحمد لله سليم.
0: يا لطيف، يلا بالمال ولا بالعيال.
1: الحمد لله، ربنا يديم عافيته وصحته وستره على الجميع يا
0: آمين
1: رب.
0: آمين آمين يا رب.
1: فبرامج كم بضبطش احنا هيك زي هذا نكتب كتاب، نعرف ايش يعمل، لازم نسمع صوت.
0: لا صراحة مش ضابطة. لا لازم
1: على صوت. مش عارف شو بدنا تهدينا أغنية، أو مفكرين تصف النية صفيها نعطيها لأمجد وعبد الله وخالد ومحمود. صف النية صفوها.
0: لازم يعني، كنهم ما بيصفوا النية كتير.
1: لازم يصفوا النية. بظنوا ظن السوء.
0: الله يهديهم، الله يهديهم.
1: هو أكيد أخونا وحبيبنا مصطفى حلاب غايب عني الضربين الثاني.
0: مصطفى مختفي كمان، صح فكرة.
1: مصطفى الثاني مختفي. يا عمي أنت كنت تجمعين يا أميرة.
0: كل واحد قاعد، يعني كل مرة واحد بيختفي، ما هو أنا مصيبة هيك ألاحق الكل قاعد.
1: بظبط كلكم كلكم. خلص أنت أخي.
0: خلص الموجود موجود.
1: الموجود موجود.
0: لا إن شاء الله يعني بنطمن عليه، بركي مصطفى يعني إن شاء الله ما يكون صاير معه إشي كمان.
1: لا إن شاء الله. وبرضه خلينا نبارك لك على الخطوة الجديدة الإعلامية، الدعايات والشغلات. ما شاء الله عندك يا أميرة.
0: شكرا شكرا يا حازم.
1: العفو العفو، بالتوفيق إن شاء الله.
0: الله يخليك.
1: أكيد طلعنا وش بتنشي إحنا، لازم يا عمي.
0: بدي أعمل أنا جمع للكل على فكرة، لأنه الكل بيبعت لي بده عزيمة صار، فأنا بعمل للكل هيك يوم مفتوح.
1: أنت طولي بالك، بس يجي عيد الأضحى.
0: على العيد؟
1: عليه
0: ما يكون. بفضل واحد بيكون معه عيديات مبحبح اكثر.
1: الله يهدي، برضه احنا بنعزم عنك يا اميره اخلاقيه.
0: والله بعرف، بدي اجربكم والله. كل الاحترام لكم.
1: الله يسعدك يا رب. ومستوي مع رائد كمان بسيجي.
0: بسيجي حاضر هلا، ولا يهمك. يسعد مساك يا حازم. اهلا. اهلا اهلا يا حازم. كمان عندنا الزهرة البيضاء، مساء الخير. سعد عوادة، يسعد مساك. كان أبو علي طالب أغنية بهديها إلنا، فخلينا نسمعها مع بعض نشوف إيش هي.

0: ناخذ كمان اتصال. الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: ولو انه حازم بطل يهدينا.
0: على فكره متغير.
1: انا بدي اهدي اغنيه اليوم لحازم. بدنا جميل بالساحه هاي لوليد توفيق.
0: لحازم.
1: هاي لحازم بس خص نفسه عشان يتذكرني، بضل طالع نازل باب الدكان مرحبا مرحبا بالاغاني بتذكرني.
0: لا مش حلوه مش حلوه.
1: شكرا
0: شكرا لك، يعطيك العافيه. كمان عنا ابو غالب طالب اغنيه جدا يعني جدا جدا جدا قديمه وجدا كئيبه، بس للصراحه حلوه يعني. ليش الحكي حلوه حلوه كتير، فرح نحطها ولو انها هيك شوي كئيبه.

لا في هيك اليوتيوب احيانا لحاله بوقف الاغاني لحالها بتوقف. هلا بنحاول بركي اذا ضل معنا وقت نرجع هالاغنيه. ابو غالب خالد اوسكار مثل الفل، فراس عنان كمان يسعد مساك، احلى تحيه لراديو حياه وطاقم راديو حياه. هاي رجعت بس اثبات وجود انها اشتغلت. وكمان بمسي على سامر وادهم وقلنا يسعد مساك، شكرا يا فراس. انا ضيعت حاسه حالي كثير ورقت عن شغلات، بس خلينا نشوف تمارا كانت طالبه اغنيه لعبد المجيد عبد الله. خلينا نحضر لك اياها يا تمارا، يلا

يا شوقي. طب احنا نحاول شوي ها نختصر بالاغاني لانه كتروا صراحه وانا ما بديش انسى حدا. نشوف او نروح لاغنيه ابو مصعب يلي بهديها لحازم. هاي إلك يا حازم عشان عيب انك بطلت تهدي ابو مصعب اغاني.

0: كمان عندنا أتوقع سعد. سعد طالب أغنية برضو لتامر حسني، خلينا نسمعها مع بعض. وسامحنا على التأخير يا سعد، يعني كان بودي أحطها أبكر من هيك بس للأسف. هاي مقدمة نقدمها عشان تسمع
1: كده.

كمان هاي الأغنية من حازم بس هاي بدون أبو مصعب، يعني هاي ما عشان تتذكر يا أبو مصعب. هاي الأغنية حازم ما هداك ياها، هداها لأصحابه باستثنائك.

كمان مساء الخير لزميلنا صدقي الريان، يسعد مساك يا صدقي. صدقي حابب يسمع طبيب جراح، حاضرين.

بلاش خلص حرام نظلم حازم، هي مهدي أبو مصعب، وبقول لك يا مصعب تحية كبيرة من بغداد إلى الصين. عاد شو دخلهم مع بعض الله أعلم. وليونس الخراس كمان، وأبو سامر وعامر فطاير، وبهديكم أغنية لكاظم حلوة صراحة، يعني حلو إن الواحد هيك راضي فيها، اختيار موفق.

رح نختم مع الزهرة البيضاء طالبة أغنية لعمرو دياب وبتحكي لنا أنه السبت نعمل برامج أكتر. هو السبت لأنه عطلة بيكون يعني فقط بنعمل برامج الصباحية، فخلي لنا إياه هاليوم الراحة يا الزهرة البيضاء من مون عليكم يعني غير الجمعة طبعا، بس إن شاء الله لقدام يعني هيك بنعمل أشياء. وإحنا هيك يعني خلص وصلنا للنهاية إن شاء الله يا رب ما أكون نسيت حدا، وإذا نسيت حدا حقكم علي، بس من كتر الخربشة والكومنتات هيك بتطلع يعني فوق بعض فسامحونا. وأكيد اللي نسيناه اليوم إن شاء الله طبعا ما أكون ناسي حدا، بنعودكم الأسبوع الجاي. شكرا لمشاركاتكم وشكرا لذوقكم الحلو، وإن شاء الله يومكم بيكون حلو يا رب، ومنشوفكم بكرة أكيد بحلقات جديدة وبرامج جديدة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
5: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمال أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء غائم جزئي إلى صافي ولطيف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي إلى غائم، ورح يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لهيك الجو رح يكون بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في بقية المناطق، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق من البلاد. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 23 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدمتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس شارع يافا مجمع رفعت بدوي المصري. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
4: إنها الخامسة مساء الآن،

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء غائم جزئي إلى صافي ولطيف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي إلى غائم، ورح يترأى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لهيك الجو رح يكون بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في بقية المناطق، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق من البلاد. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 23 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
0: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبح وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس، شارع سفيان، عمارة السختيان، الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
4: ألو، وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
4: يا زلمة بلحظة، على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة، من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء غائم جزئي إلى صافي ولطيف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي إلى غائم، ورح يترأى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لهيك الجو رح يكون بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في بقية المناطق، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق من البلاد. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 23 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع يلا. اسمع الشحرورة شو بتحكي
0: سمعنا.
1: لك ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله 1-0
1: حبيبي
0: يلا

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. حسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: You're on the number one.
1: We play the hits on Hayat FM 100.2.
0: The music just feels so good.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.
2: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبود؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
4: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: إنها الثامنة مساءً.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
2: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم نحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
2: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
5: ألو، مرحبا.
6: ألو،
5: خلص الرصيد.
6: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
7: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: التاسعة مساء الآن.

بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.

روحي ما لا إلا روحك ترتكي عليها، لما غبتي عني روحي مات كل شي فيها، طير مكسور جناحه همومه وما بتشيل جبال، أسير ب

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: العاشرة مساء.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.
7: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: الساعة الآن 11 ليلا.
4: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر
2: في نابلس
0: مع راديو حياة.
2: أحلى راديو.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

حياة اف ام اللي ما بتشبه حدا نقطع السطر.

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

الشمس يا أجمل أجمل ألوان يا صيف الأفضل يا شمسي يا أجمل أجمل ألوان هل أرحل عنك وقصتنا

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: باب حاطي لهم، باب حاطي لهم، كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة هواها نابلسي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك هاهنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة
1: كلمات ليست

0: وخوف من الفراق.
1: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتغلك وانا وانتهينا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
3: راديو حياة هواها نابلسي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرك،
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.